الجمعة 24 تموز 2026 أوفى التحيات للجميع عبر برنامج نجوم الظهر لبنان الحر. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5 إلا تلت. مارون بش علينا على هندسة الصوت وفق شديع عبر الميكروفون.

0: فنية بامتياز عبر نجوم الظهر. وطبعا كل نهار أربعة محطتنا إعلامية عبر بلا جمرك. مع الأجواء الفنية والأجواء الإعلامية الفنية والنشاطات اللي بتصير بهالصيفية منطلع شوي أو إذا بدكن منطلع كتير من هالأجواء الشاحنة اللي عم نعيشها بلبنان على الصعيد الأمني، على الصعيد السياسي، على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الاقتصادي اللي يرهق الجميع. اليوم ضيفي ما زهق ولا يزهق، ضيفي بعده بيغني للحب، بعده بيغني هلا بقلكن لشو كمان، بعده بيغني للرومانسية، بعده بيغني للجيش وللوطن وللسيادة وللحرية. ومؤخرا صار عم بيغني كمان للزمور. يعني بده يمشي مع الماشي. بس غنية الزمور كانت تمشي بوقت كانت الزمامير اخدة مجدة بين تا تا تا تا تا وبين ترارات تا ترارات تا تا راحت إياه ما بعد في تا تا تا تا تا عجبتك ولا لا؟ عجبتك بتوافقني الرأي؟ لا رفيك تحكي قبل ما أعرف عنك.
1: مسيناكم مسيناكم
0: مسونا.
1: منرحب فيكم بلبنان الحر مع وفاء شديائي اللي رح تكون ضيفتي اليوم ببرنامج نجوم الظهر. فنطلب من المستمعين أي سؤال عنده بيختص بالوضع الاقتصادي والوضع السياسي والوضع الأمني يتصل فينا على رقم شو رقم؟
0: هيك ما بدك تعمل مقابلة لأنه إذا بلشوا العالم يتصلوا ما بعود فينا نحكي ولا كلمة.
1: لا بلشنا هيك هيك
0: بشكل بعرف.
1: أنا أول شيء لبنان الحر هي بيتي.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أنا من بدايتي كانت أول أغنية تنزل لطوني كيوان رحبت بحالي سنة. أول غنية كانت تنزل لطوني كيوان هي على لبنان الحر وبعدين وزعها على كل الإذاعات ما كان في طبعا هالمواقع الجديدة والتواصل وكنا بعدنا هيك بالبساطة الحلوة بالقيم الحلوة. تحسي حالك انك عم تعملي جهد لحتى اللي توصلي اليوم على التليفون بتوصلي لكل الناس بدقائق معدودة. بس بيضل الأثر القيم وهديك الايام الحلوة بقلبنا وبعقلنا.
0: بتعرف توني كيوان اهلا وسهلا فيك.
1: شكرا.
0: بس كنت
1: شكرا
0: عم بقول بالمقدم اللي انا عملتها على الزمامير انت ما توفقني ولا بتوفقني ولا ما بتوفقني.
1: كل شيء تغير. نحن وصلنا لوقت هلأ عم نعد بس انه هل السلام بيصير على وقتنا؟ يعني ان شاء الله انه على على على وقت اولادنا يمكن هيدا. انا بتفائل انه في عندي امل بس كل الظروف اللي مرقنا فيها من 75 لل 80 لل 90 للي وصلنا له الى اخره.
0: نحن على طول بين هلالين منقرخ من 75 بس ما هي مبلشة من قبل
1: كمان.
0: ايه من اتفاق يعني القاهرة يعني بتسعة وستين
1: حسب ما أنا بوعة أنا وياك يعني ما فينا مش أكبر من هيك. يمكن بياتنا ممكن يقولونا بال67 شو صار
0: خبرونا.
1: بالقبل شو كانت الثورات بال58 نقرأ كمان على ثورة اللي عملوا على رئيس شمعون. فأنا دايما ما بعرف رغم الإرهاق من مثل ما قلتي والتعب والجهد بضل في عندي هيك فسحة أمل. ما بعرف ليه. أنا هاي الصيفية عامل 3 أغاني أنا
0: صحيح.
1: كل سنة وهي قصة صيفية يعني حتى الصيفية اللي مرقت سنة الماضي كانت أحلى. رغم كل الظروف اللي كنا فيها. ما بعرف يمكن الوضع الاقتصادي الوضع الأمني الوضع المعيشي الخوف المغتربين يلي كانوا بيلعبوا دور أساسي ومهم بإنماء الضيع وإنماء المهرجانات وإنماء البلديات، هلأ في غياب شامل. فعندي أمل، ما بعرف إن شاء الله أنه هالمرحلة تكون هيك بداية خلاص لبنان
0: إن شاء الله يا رب.
1: على أمل
0: يعني بالنتيجة نحن أولاد الرجاء.
1: صحيح، ونحن هلأ كمان عايشين أسبوع قداسي.
0: صحيح صحيح،
1: مهم كتير إن شاء الله هيك لبنان يلي هو بلد القديسين، وأنا ذكرتها بأغنيتي هاي أرض القديسين، أرض الصلاة والدين. هاي فخر الكنيسة وقت القدس والقديسي رفقة. فإن شاء الله هلأ هالطباوي يكون كمان
0: حامل معه السلام،
1: حامل معه للبنان، خاصة مثل ما عم بسمع كتير هالآخر أسبوعين إنه كان ما يميز بين الطوايف، يفتح الديورة لكل الناس، يقول لهم بدكم تساعدوا كل العالم، بيع صليبه لحتى يطعم الناس بوقت الجوع. كان إنسان مميز، فإن شاء الله هيك على البداية الحلوة يكون خلاص لبنان
0: يا رب
1: إن شاء الله.
0: يا رب. متفائل باتفاق الإطار بالجنوب، وهلأ دخول الجيش على زوطة الغربية ودخول الأهالي، يعني متفائل ولا حاسس أنه هذه الأمور أنية وممكن ترجع الأمور تتعقد؟
1: لا، هلأ نحن أصلا الأمور إذا تعقدت أو ما تعقدت مش بإيدنا أكيد. بس أنا متفائل للصورة اللي شفتها، أنه صار في اهتمام بلبنان أكبر وأكتر، يعني عم تحكي على صعيد دولي. ونحن من زمان، من وقت ما نشأ لبنان، لبنان بلد متعدد الطوائف، بس ما لازم يكون حكر على ولا طائفة. لازم الدولة والسيادة هي تكون المظلة لكل الناس، وكل الناس بالتساوي. هيك مفروض يعيش اللبناني. نحن عنا أمل هلأ بهالمؤسسة العسكرية يلي هي هلأ عم تتعب جهدها وشوي وشوي، لأنه الدمار شامل وكبير بالجنوب. نحن تهجرنا من الشوف، ومش كتير تدمرت ضياعنا، بقينا يمكن 15-16 سنة
0: صحيح
1: لحتى رجعنا. فالمقاس كبير بالجنوب. إن شاء الله أنه هالاتفاق بيكون خير لكل الناس
0: يا رب.
1: بعدين نحن مؤمنين، وللأسف هاي بدي أقولها مع أنه أنا ما بحب أحكي بالطائفية، بس تحكي عن الجنوب، وأنا كنت عامل غنية للجنوب، بيفكروا دغري بتروح ذهن الناس على الدعاية الغلط اللي صارت إنه جنوب يعني الشيعة. يا خي، جنوب دار ميماس، جنوب رماش دبل عن إبل، جنوب لقلايعة، النبطية، حسبية، الدروز، الشيعة، السنة، شبعة. الدروز الجنوب لكل الناس.
0: صحيح.
1: فمنشان هيك نحن وقت اللي منقول إنه لبنان لازم يعيشوا كل الطوايف بالتساوي بدون حدا يتعالى على حدا تاني، هيدا هو أنا بنظري القيمة اللي بيعيشها لبنان والمواطن اللبناني. وإذا ما فيها القيمة بعتقد بتسقط الدولة.
0: يعني توني هون تعقيبا على حديثك، وتقلت أنا بعتذر أنه عم بحكي بشكل طائفي، أنه ما علينا نعتذر، لأنه وصلنا لمرحلة أنه لبنان طائفي بامتياز.
1: صح.
0: وصلنا لمرحلة أنه في ناس عم تطلع على السوشيال ميديا بوقاحة، هالقد وقاحة وبجهل، عم بتحلل دم طائفة أخرى. صح. وعم بتدعي أنه هذه الطائفة أو هذه الديانة، خلينا نقول مش طائفة، المسيحيين، أنه يفلوا أنه المسيحيين مش من لبنان، المسيحيين جايين من سوريا، وأنه صاروا أقلية، وأنه يا ويلون شو بدو يصير فيهم. يعني علينا أنه نحكي الحقيقة مثل ما هي، ونحط الإصبع على الجرح، ونقول إيه نحن مسيحيين، إيه والجنوب مثل ما كنت أنت عم بتقول لكل الطوائف، وما بدنا ننسى الضيعة المسيحية الصامدة،
1: نحن
0: هي الضيعة اللي صمدت.
1: صحيح.
0: واللي بقيت بأرضها.
1: نحن بأساس جوهر وجود هذا الشرق
0: طبعا،
1: بلبنان، بسوريا، بالعراق، بفلسطين، ببيت لحم. نحن مش
0: أورشليم
1: جماعة طارئة. لا بالعكس، نحن من أصل وجذور هذا الشرق العربي كله. ونحن حضورنا ووجودنا بشهادة غيرنا إنه هي قيمة، حضارة، ثقافة، تنوع، تطور، هيدا وجودنا. وبعدنا رغم كل اللي منسمعه، أنا بسامح كل اللي أساء، بس بدعي العقلاء شوي انه هن يلعبوا الدور الاساسي وما يتركوا هالناس اللي يلي عم تلعب على السوشيال ميديا الجهله يلي هن عم بيسببوا بأزمة بين الشباب بين صحيح. الجامعات بين صح. المدارس. نحن لازم نبعد عن هالموضوع كله
0: 100%
1: لازم نغني لهم
0: للغنى ما بيعمل معهم شيء على كل حال لأنه بالنتيجة ما بيسمعوا غيرهم
1: صحيح.
0: ما بيسمعوا إلا أصواتهم النشاز اللي عم تعلى بدينايهم. توني كيوين خلي أهلاني نرجع هيك عرفت نرجع للأغنيات اللي منزلها نرجع نحكي عن سفرتك. أنت مش من زمان جيت من كندا
1: صح
0: ونحكي عن أغنية عم زمر لك هيدي الأغنية الجديدة هاللي أنت بتسميها النكتة
1: هي نكتة
0: قلت لي جايب معي نكتة لعندك وجاي
1: وما رح أقول لهم شو جوابتيني
0: ما
1: له
0: قلت له اهلا وسهلا فيك وبنكتك
1: مهضومي منك كانت اول شيء بحب اقول انه عن جد عم زمر لك هي طلعت نكتي انا وإلي سابا طلعت لعنده على استوديو قلت له جايب معي هيك مثل موضوع بس بشكل نكتي اسمع لي شو رايك فيه هلا للمره الاولى دغري وافق بس قال لي عندي شرط تسمح لي اني انا العب بالتوزيع لانه انا كنت بدي نزلها مثل ما هي يعني ندقة عادي بزق وايقاع ونغنيها ستيل زياد رحباني يعني جوزيف صقر اذا بدك
0: صح
1: هلا من بعد ما سمعها قال لي لا بدي اعمل لها الامبيانس الجمهور خليني انا العب بالتوزيع وانت خلي الكلام اللي انت بدك اياه موجود من بعد ما سجلناها قال لي توني حرام هالغنية ما تنزلها لا قلت له هيدي نكتة إلي نحن يعني
0: ممكن كنتوا عم تشتغلوها انت تجربة يعني
1: انه السوشيال ميديا بتبعتها مقطع صغير بنعمل لها شيء على الاي اي شغلات يعني مثل ما عم يشتغلوا هلا الشباب فلا الأغنية اللي هلا صرت سميها من بعد النكتة أغنية في لها موضوع كتير حلو كتبتها ولحنتها أنا وزعها وسجلها إلي سابا ولأول مرة تنزع عبر إذاعة لبنان الحر لأول مرة اليوم بتنزيع أول مرة بتنزيع بعد ما توزعت الغنية
0: ما توزعت على الإذاعات بس نسختها الأساسية هي
1: 100% ونزلت على تطبيق أنغامي يمكن مبارح بعتولنا الأبروفل كل شيء تمام بس لأول مرة بيسمعوها الناس عبر إذاعة
0: عم زمر لك مارون زمر لي يلا

0: عن توني كيوان قديش حسيتها هالأغنية فشت لك خلقك، فشت لك خلقك كتير. لأنه أول شيء سؤال يطرح إنه من امبارح أنا وعم بحكيك ومن جمعة أنا وعم بحكيك عطول عم بتقلي جاي بشي مهضوم، جاي بنكتة، كأنه أنت هيدا الغنية مستحي فيها ومن مال تاني مبسوط فيها،
1: خايف منها
0: وعم بتبرر خايف منها ومش عارف بيمشي حاله، مش عارف اذا بيقولوا طب شو توني كيوان شو صار له.
1: صح،
0: يعني اذا بدك في تناقضات كتير جواتك، بتبرر من مال، تنبسط من مال، يعني خبرني.
1: ليك حسيت انا بسمع لكل زملائي في مواضيع كتير حلوه عم تتغنى. من أجمل ما سمعته هاي الصيفية تغنى أول غنية نزلها وائل شفته عم أفرق بيته.
0: صحيح،
1: هالطريقة بالتعبير هالبساطة الحلوة بتحسي إنه هذا واقع هيك مهضوم كتير مرتب، بتفكروا العالم إنه خفيف بس هو أبدا مش خفيف. بدأ ذكى الإنسان يعمل هيك شيء
0: السهل الممتنع
1: 100%. أنا عملت أنت 100 على 100، عملت أنت مليون.
0: سمعت غنية جو أشقر؟
1: يبرو.
0: حبيتها؟
1: كاركتير. بس أكيد بتختلف عن
0: لا بطبيعة الحال أكيد. 100%.
1: وسمعت غنية كمان بتقول عن جد ما بدها هالقد وكمان لفنان.
0: صحيح، صح.
1: شفت إنه هالمواضيع إنه هالناس عم تتفاعل معهم على التواصل. طب خليني أفكر أنا بشي موضوع وطلعت معي. أنا كملت كلمات عم زمر لك بالطيارة أنا وجاي.
0: أنت وجاي من كندا.
1: يعني إيه فايق لما كنا أولاد والدنيا زينة وأعياد وكنت تجيب لي تياب جداد وتلعبني بيت بيوت.
0: حبيب كتير بيت بيوت، ملاحظ أنت كلمة بيت بيوت كتير حببها.
1: صح، يعني حسيت أنا أنه القافية صعبة لأقدر أنا أركب القوافي مع بعض وخليني أجرب. قلت معلش أنه طالما منزل أغاني، أنا نزلت كمان غنية ال وطن الأبطال اللي هلأ كمان بدها تنزل بعيد الجيش، وعملت أنت مليون وفيها نفحة فولكلورية دبكي من اللي الناس بتعرف توني كيوان من خلال هاللون.
0: صح،
1: خليني أجرب هالتجربة. هلأ بهالثلاث أربع أيام مين ما عم نسمعها يكون باستوديو، أنا عم بسمعها بالسيارة لحتى نشوف إذا في تعديل على التليفون، إذا حد شافوا فيها فكرة جديدة. يعني فكرة جديدة ما نهيني إن تنعمل،
0: ما هذا اللي عم نقوله
1: إنه أنا عم يعني واحد ما أكيد ما بدي أحكي عن اللي أنا عملته، بس أنا عم أقول إنه عملت هالكاركتير اللي أنا مش عارف إنه أنا عامله. قلت خليها تنزل وهذا تحدي، خليها تنزل يمكن الناس يحبوا يتعاطفوا معها.
0: وأكثر شيء بينتقدوني وين المشكلة؟ مش هيك؟ حاطت هالاحتمالية.
1: أكيد حاطت احتمال النقد، بس لأنه ما بعتقد رح يكون النقد كتير مئزي.
0: لا أكيد لا.
1: ولو توني معودين عليه 200-250 غنية عنده أغاني حلوة مشهورة ما كلنا بنعرفها، أنه عم يعمل عم زمر لك توت يعني معلش. هيدا كاركتير، اعتبروني يا خيي شاركت بمسرحية
0: مزبوط،
1: فت بهالمسرحية بهالغنية.
0: صحيح. كمان كان عندك نفس الخوف تقريبا بس من نوع آخر، خوف من نوع آخر بس نفس ليفل الخوف برقصك يغريني.
1: صح،
0: كمان
1: رقصك
0: كنت
1: رقصك هذا يغريني ويجري في شرعيني.
0: ايه،
1: من أين جئت يا امرأتك في هذا الليل تشريني، رقصت فكنت معجزة كلها بالقارع فيك. أنا ما خفت بس لأنه بلدغ. خفت أنه أنا أول مرة بغني نحو.
0: نحوي.
1: والنحوي صعب مثلا بيقدر الواحد ما يقدر يصيبه لأنه في أصول معينة. بقى لا حسيت أنه فيني غني نحوي، أنا دارس موسيقى.
0: صحيح.
1: وبعرف كيف تتركب الجمل الموسيقية وبصيغ اللحن مثل ما أنا بدي. وإيه كنت خايف شوي أنه نأذان، يعني أنه يمكن عالم انه شو طوني كيوان عم يغني نحوي
0: مش رح يصدقوني العالم،
1: هي بتتغنج ويا ريتك جارتي وبدك شو جاب هيدي لها. لا كانت تجربه حلوه وصورتها انا وبيتر حشاش صورناها
0: المخرج
1: ونزلت
0: زميلنا
1: المخرج حبيب قلبي نزلت على اليوتيوب وعليها مشاهده.
0: صحيح.
1: يعني لا صحيح كانت يمكن شوي فيها نقزي بس انه مش اكتر من هيك.
0: لا بس ما رأيت يعني اكتر شيء كنت عم بحكي انا وياك تحت الهواء انه انه في لدغه يعني انه الفصحى بدها مخارج حروف سليمه سليمه. لا مش مرتب، ما بدي اقول مش مرتب،
1: لا لا يعني قصدي يعني على اللفظ
0: انه ايه هيدي هي بس غنيه حلوه.
1: غنيه حلوه،
0: غنيه حلوه. لا لا وانت مديها بشكل حلو
1: وانا لحنتها من كل قلبي صح. لانه كنت انه بدي اعطي مجهود فيها لحتى ما يكون في ضعف بمحل معين.
0: صحيح
1: مش الحال.
0: توت توت انت بينك وبين حالك متوقع بدك تعمل شيء بالمهرجانات؟
1: انا هيك متخيل.
0: مش هيك؟
1: انا هيك متخيل. لانه في يعني بالزمانات بس عملت بدك بدك
0: ايه؟
1: هي الكلمه الكلمه بدك بدك ما بدك بدك بدك
0: بيردوا عليك
1: عم زمر لك توت توت تقل لك على قلبي فوت
0: أيه.
1: وان ما رديت علي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: تموت
1: وعم زمر لك توت توت يعني
0: أيه.
1: في شيء هيك مهضوم خارج مهرجان
0: صحيح
1: بعتقد انه هيك بيكون في له وقعه
0: ويمكن بس ينزل الفيديو كليب اذا كان هالقد مهضوم ولو اي اي يعني بده يطلع بده طلقت الاغنيه
1: بيسوق اكثر
0: بيسوق اكثر
1: مزبوط مزبوط
0: توني كيوين خبرني على سفرتك على كندا رح تعمل عرس هونيك أو عرسان؟
1: رح أعمل عرس وحفلة خاصة الحمد لله كانوا كتير حلوين بقيت 9 أيام شاركني هونيك المايسترو إلي لوقا هو اللي أسس الفرقة اللي هو موجود بموريال وحافظين الشباب ما شاء الله كل الأغنيات وبعدت لهم كل جديد بدي غني خاصة كمان غنية العرس اليوم صار التواصل هين وكانت رحلة كتير حلوة انبسطت كتير انه كمان بموريال بالكاتدرال تبع مرمرون التقيت بالمونسينيور خيي كان هونيك
0: منوجه له تحية
1: اكيد قعدنا يومين بموريال وجانا قعدنا 5 أيام بهاليفاكس وان شاء الله هلأ يعني قبل وليلة السنة 90%
0: المفروض نكون
1: بهاليفاكس وبإدمنتن.
0: خبرني المونسينيور سمعته أغنية توت توت؟
1: أنا بعثت له إياها أول واحد.
0: شو كان تعليقه؟
1: بعد ما حدا سمعها شي نص ساعة بعت لي مساء قال لي توني أنا سمعت الغنية أكثر من مرة أنت مفكر إنه هاي الغنية كتير هينة بس أنت عامل غنية كتير صعبة حدا يعملها بطريقة الكتابة وطريقة اللحن يعني موزوني بشكل مش كيف ما كان بتنكتب
0: صح.
1: بتخوف أول ما تسمعها بتفكر إنه لا كيف بلشت عم زمر لك توت في شيء بس وقت تسمع الغنية كلها وتسمع معاني بالنص بترجعك لأيام سنين حلوة ومعاني مرتبة وعجبه كتير مقطع فايق لما كنا أولاد والدنيا زيني وأعياد كنت تجيب لي تياب جداد وتلعبني بيت بيوت لك عم زمر لك توت قال لي لك على قلبي فوت كتير عجبته لحنا وكلاما وما علق أكتر من هيك إنه نزل أو ما تنزل لا عطاني رأيه بالغنية اللي أنا بعت له إياه أنا بحترم رأيه لأنه عنده ديني موسيقية وقت اللي كان عم يدرس بالكاسليك كمان درس إضافة للهوت الموسيقى يعني إذا بقدس أنا والمونسينيور بتقولي هذا قداس على طرب على قداس احتفال يعني يعني بدل ما يكون القداس ساعة بياخد معنا ساعة ونص مثل قداس الروم يعني بقى في عنده حس موسيقي وبيفهم مزبوط بالنغمات الشرقية
0: نعم كمان يعني أحلى التحيات والله يعطيه القوة والصحة
1: أكيد
0: حتى يقدر يخدم مرعيته بأفضل وجه مثل ما بيقولوا توني كم نرجع لكندا كيف وضع الحفلات كيف وضع المهرجانات كيف وضع الجالية العربية بكندا
1: أنا سألت اللي هن بيشتغلوا هونيك دايما يعني مسؤولين على المهرجانات فرق موسيقية اللي هن بيبرموا على كل الولايات هودي أسوأ سنتين قالوا لي مرقوا بتاريخ كندا لبل يمكن أنا كمان قبل ما أروح أستراليا بتاريخ الاغتراب
0: كمان
1: هالسنتين اللي مرقوا من اللا استقرار من الغلا من الفوضى بكل شيء أثرت على كل شيء مثل ما أثرت على الفن يعني ما هو الاقتصاد كمان فن.
0: صحيح.
1: كتير متأثرة كندا. كنا نعمل حفلات بموريال، ما بقى في حفلات. عم تحكي موريال 200-300 ألف بس الجالية اللبنانية، عدا المغاربة والعراقيين والسوريين والعرب يعني ككل. بأوتاوا بوينزر أيام الحفلات 1000 شخص و1500 شخص، بإدمنتن، بهاليفاكس، بكالجاري، ما في شيء. الوضع جدا تعيس. وهني بخبروني عن الحال اللي هني يعني اللي كان يعمل 10 حفلات و12 حفلات و15 حفلة بالشهر قد ما كان في مناسبات ومحلات، شبه معدومة للأسف يعني.
0: عن جد
1: شبه معدومة.
0: وحتى بالنسبة للمهرجانات بلبنان يعني أنت صح. توني كيوان أنا كتير بعرف أنه كنت أعمل أقل شيء 20 مهرجان بالصيف.
1: صحيح.
0: هلأ يمكن فيه بس مش بنفس الكمية اللي كنت تعملها.
1: أنا أول مرة هي أول صيفية بتمرق عندي من سنين بيكون في 6-7 مهرجانات من سنين. هلا طبعا في ناس يمكن لظروف معينة، نحن كل مهرجانات مثلا لبعة جزينة كله التغى.
0: صحيح.
1: لأنه الوضع غير مستقر. إضافة للمهرجانات اللي كنا نعملها بجبال وبكسروان وبالمتن، في بلديات منا قادرة ترجع بسبب الظروف الاقتصادية اللي صايرة، منا قادرة هلأ تبلش بالنشاطات. بس في الحمد لله عملنا مهرجانات بحمايس، عملنا مهرجان مزيارة، هلا في عندي ب14 ببلدية عين سعادة عيد السيدة، عندنا بتنورين، في عندنا يعني في حركة مهرجانات بس مش مثل ما كانت سنة الماضي أو القبلة رغم كل الظروف اللي صارت.
0: بعدين وضع المواطن اللبناني، وضع اللبناني كمان تعتير.
1: صح.
0: يعني
1: صحيح.
0: لب بوجود هالغلا اللي عم بتصير وعدم الرقابة على الأسعار.
1: فوضى.
0: وهال يعني بلد متروك. صح. ولبنانيين متروكين
1: فوضى للأسف.
0: ايه؟
1: يعني ما بيكفي مقدرات الناس وتعب وشقى الناس وعرق الناس خلال 30 سنة ينسرقوا منك وبيعطوك هلأ معاش وبيربحوك جميلة انه انت عم تاخدي على التعميم.
0: صح.
1: يعني شكور ربك اللي نحن عطيناك.
0: صحيح.
1: على التعميم.
0: صح.
1: تخيلي تعب الناس كله راح هيك تبخر. طيب ما في ناس عندها أولاد بدها تعلمها في الجامعات. أنا سمعت هلأ الأمين المدارس الكاثوليكية الأمين العام عم بيقول لحد هلأ يعني تصريحه يا مبارح يا أول مبارح، لحد هلأ مش عارفين كيف بدنا نحدد الأقساط. يعني لأنه كل يوم عم بيكون في خبرية جديدة
0: والهن ما بدهم زريعة كيف بدهم يحددوا.
1: لا فهمت عليك
0: يعني.
1: بس أنا عم أقول إنه
0: اللي بدهم يعملوه بدهم يعملوه من دون ما يطلعوا
1: 100%
0: يعني.
1: بس عم أقول إنه شوفي لحد وين يعني العلم
0: لا شفا أو لا رحمة
1: اللي هو أهم شيء نحن لازم نهتم فيه هي نعلم أولادنا وثقافة أولادنا. وهيدا وقت إجا البابا زار لبنان أصر عليهم إنه يا جماعة انتبهوا أنتوا بلد ثقافة حضارة عنا إرساليات بلد العلم، يعني طلابنا عم بيهاجروا في ناس ما عم يقدروا يتعلموا. هودا اللي لازم نفكر فيهم ونطلع عليهم. بس عم بعطيكي مثل يعني لأنه كل يوم بيعملوا لك خبرية مش قادرين يعملوا شيء. هلأ اليوم عم بسمعك أنا لبنان الحر قديش صار في زيادات على النفط وعلى
0: صحيح. البنزين على المحروقات.
1: طب المعقولة طيب كل يوم كل يوم كل يوم هالبلد اللي بيتأثر بكل شيء بالعالم بيصير.
0: بس تعرف توني كمان الدولة كتير عليها حق، كتير كتير كتير، نحن علينا حق كشعب لبناني بس دولة كتير عليها. يعني جمعة الماضي مرق خبر ريني بالأخبار إنه السفارة اللبنانية بفرنسا دعيت الطلاب اللبنانيين إنه يسرعوا بتعباية الأوراق التسجيل تبعهم للجامعة لأنه فرنسا لاغية الرسوم على التسجيل للطلاب اللبنانية. لاغية يعني شو الرسوم؟ رسوم 5000 أورو يعني. سرعوا السفارة اللبنانية قالت لهم سرعوا إنكم تعملوا أوراقكم وتقدموها للجامعات اللي بتكون تدخلوا عليها حتى نعفيكم لأنه طالع قرار بإعفاء الطلاب اللبنانيين من الرسوم. الدولة بس في بروسيدور معينة بتعمل، هاي البروسيدور ما انعملت، الدولة ما عملتها، رجعت الرسوم. هلا ما لم يتم اعفاء الرسوم لانه الدوله ما ردت.
1: وهذه كارثه على الطلاب اللي كانت متامله
0: بدهم يدفعوا 5000 اورو
1: صحيح.
0: تسجيل
1: صحيح.
0: بالجامعات يعني كمان الدوله بدها ما توخذنا. صحيح ملهيه باعاده الاعمار وملهيه بس ما نحن كمان بدنا نعيش.
1: اكيد أكيد نحن إذا فقدنا العلم فقدنا كل شيء بلبنان.
0: طبعا
1: نحن يعني كانوا يتغنوا لبنان بلد الثقافة، لبنان بلد القوانين، لبنان بلد السياحة، هول كلهم عم بيروحوا عم يدوبوا
0: صح
1: للأسف.
0: وهون بين هلالين برجع بقول انه اللي حكيته هلا هيك وصلتنا الاخبار، اذا في تصحيح يصححوا
1: لي ان شاء الله.
0: باذن الله. كنا عم نحكي عن المهرجانات انه خفيفه بلبنان نظرا للوضع الامني
1: الاقتصادي والامني صح
0: والاقتصادي، مننام على شيء ومنقوم على
1: شيء. بس انا بقول انه الحمد لله بضل في عندي هيك شوي تفاؤل، خاصه بعد هالقمه اللي صارت. حسينا انه كمان في بعض النوادي وبعض البلديات بلشت ترجع تهتم شوي، تتصل مثلا تستفسر، لانه بعد صيفنا نحن بعده مبلش يعني عنا اب وعنا ايلول. نحن صيفية الماضي انا ضليت اعمل مهرجانات لعيد الوردية بأربعة تشرين الاول، تخيلي يعني استمرينا تموز واب وايلول وتشرين. فان شاء الله هلا انه بتكون هيك صيفيتنا شوي طويله مع الاستقرار اللي بلشنا نشوف. ان شاء الله
0: خير. توني صار لها كذا سنه الايام قايمه عليك من قبل الفنانين انه توني كيوان بيرخص اسعاره وعم يضرب لنا اسعارنا.
1: لا برخص يعني اسعار ولا بضرب اسعار.
0: ايه انه عم يضرب لنا اسعارنا، انه ليه انه يعني ليه عم ياخد تنقول 5000 و6000 دولار بالوقت اللي نحن بس نطلب 20,000 و30,000. بيقولوا لنا ما توني كيوان، شوفوا توني كيوان مع كذا اسم تانيين عم بيشتغلوا كمان
1: صح.
0: كمان اسعارهم مقبوله.
1: ليكي لقلك شغلي، انا ما عندي شروط قاسي ودائما كنت بحكيها. انا بتلفنوا لي ناس مثلا رئيس نادي او كاهن رعيه او بلديه معينه، بيقولوا لي توني في معنا بادجت 6,000 7,000 8,000 حسب كبر البلدية. في بلديات فيها تدفع 10,000 12,000 وبتطلب اشياء إضافية وبتدفعها. أنا طبعي وقت بتلفن لي كاهن رعية أو مطران أو رئيس نادي جمعية خيرية أو وبيقول لي توني معنا هالبادجت بدنا نشتغل فيه في مجال، أنا طبعي ما بقوله لا. لأنه أنا هيك بعبي المهرجانات، يعني ما في عندي عقد بالتعاطي. مش كل شيء مادي. الشباب اللي معي صار لهم 20-25 سنة بيشتغلوا وكلهم موسيقيين 8 و10 وأوقات منكون 12. ما عندي مشكلة بالتعامل، أنا بدعيهم هن يتعاملوا هيك، ما يحطوا شروط. مش أكتر من هيك. يمكن أنا على عرس يمكن بطلب 20,000 بالعرس، ما حدا قاله، لأنه الناس بتقصد شخص معين، في ناس بتاخد 30 و40 و50
0: صح.
1: يعني هيدي منا مقياس، بس طريقة التعاطي مع الناس وطريقة شغلي هيدا أنا، هيدا توني كيوان. فأنا بدعيهم أنه ما تعقدوا الأمور، خاصة هلأ أنه في جمعيات تعمل حفلات لا تعمل لها 4-5,000 دولار زيادة ربح لتكون حالة وتكمل هالسنة. طيب بتقلي لا بدي 20,000 أنه بتدفع ليهم للمطرب والفرقة والهندسي والصوت، ما هي عم تعمل هالحفلة لتغذي الصندوق. إذا بنسبة تعمل حفلة ومع بادجت 7,000 و5,000 و6,000 هويهم. أنا ما بقول لا. وبدعي كل زملائي

0: أنا يمكن صار لنا أكثر من 25 سنة ذات الأكيب عم نشتغل سوا. صاروا يفهموا علي وبفهموا
1: بس بيقولوا لكم هيدا سعر السوق شو بنقعد بلا شغل عنا عيال؟
0: وهن بيعرفوا إنه بالأعراس بياخذوا شيء، بالبلديات بياخذوا شيء، وبالرعاية بياخذوا شيء. هيدي قناعة. بس اللي صاير مع غير موسيقيين لقلك ليه؟ صاير فيه مثل المحامين، مثل المهندسين، يعني في 20,000 بالنقابة، في 4,000 يشتغلوا. محامين، في 3,000-4,000 محامي، في 16,000 مسجل بالنقابة. في محامي بياخد على الدعوة $10,000، في محامي بياخد $2,000. يعني هيدي مش مقياس، بس ايه الموسيقي عم بيضحي لحتى يقدر يشتغل ويكمل حياته.
1: صحيح.
0: بس كمان الفنان لازم يحترمه، لأنه الفنان بلا هالموسيقي اللي وراه هو ما بينجح.
1: طبعا
0: نحن بننجح كلنا سوا، الأكيد كله بينجح.
1: صح. بعد باقي معنا حوالي دقيقة أو دقيقتين، شو وضع النقابة، نقابة الفنانين المحترفين؟
0: الحمد لله
1: صار عندكم نقيب جديد
0: هلأ عبدو منزل. خلص الاستجواب شالهو، نحن 4 سنين.
1: ليه ما تجدد له
0: لأنه النظام الداخلي، لأربع سنوات بده يكون في نقيب غيره حتى مسك فينا مثل أيام ميشيل تابت مثلا او رفيق حبيقه. ما كان في نظام، كان في يجي نقيب مثلا يقعد 30-40 سنه. حلو التنوع، حلو التجدد. هلا في عنا انطوان
1: نقيب حداد. رفيق حبيقه كان نقيب الموسيقيين.
0: حرام. صح. قبل ما يتوفى استلم انطوان فرح.
1: نعم.
0: هلا في عنا عبدو منذر النقيب، في نائب الرئيس امين السر انطوان حداد.
1: نعم.
0: في فادي سعد، في انا امين الاعلام، في صحته، في امين صندوق صار. لانه كمان بال
1: فادي سعد شو بعده صندوق التعاضد؟
0: ايه صندوق تعاضد وحده.
1: تعرف بسكرني بوجه له تحيه لفادي سعد بالرئيس بري. بتتغير وجوه، بتتغير اسماء، بتتغير شيء، هو باقي.
0: لا فادي سعد بصندوق التعاضد. هنا صار 20 من ايام البير كيلو.
1: من زمان.
0: بس صندوق
1: عجبتك.
0: ايه صندوق التعاضد مفصول عن نقابة الفنانين.
1: بعرف.
0: لانه نحن نقابة الفنانين محترفين، في لها شروط
1: تابع لنقابة الفنانين المحترفين.
0: ايه اكيد. ما
1: غير صندوق التعاضد الموحد. اكيد
0: صندوق التعاضد الموحد بيوحد كل النقابات.
1: صحيح. أنا بدي أقول لك مبروك الغنية، وأنت مش 100 على 100، أنت مليون. ومبروك عم زمر لك. ومبروك فيديو كليب الجيش اللي رح ينزل بأول آب. الله يحمي جيشنا ويرد عنه. وشو بدي أقول لك، وإن شاء الله بدل المهرجان والمهرجانين بتعمل 100
0: ان شاء الله،
1: وبتعمل مليون.
0: الله يسمع منك.
1: اهلا وسهلا فيك توني كوين. هالقد بحبك.
0: وانا كتير بحبك،
1: وشكرا لحضورك
0: الموسمية والسنوية.
1: يا اهلا وسهلا.
0: عطول بيكون في إلي محطة انا بهالإذاعة.
1: يا اهلا وسهلا مستمعي الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا. منلتقى الله بريد نهار التلاتة ضمن برنامج نجوم الظهر، وضيفة نجوم الظهر لنهار التلاتة الساعة 4 هي الممثلة جوي سلامة، فكونوا على الموعد. مارون شكرا لك، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: كثير منا بعيالون عندهم أمراض سرطانية، والسبب أنه نحن عندنا نسبة ارتفاع بالإصابات بالسرطان، مش نحن بس بلبنان، بالعالم كله. دونك السرطان عم بيكون موجود أكثر بعيالنا، بقرايبنا، بجيراننا. فلما بدنا نستشير أي طبيب أو طبيب اختصاص أو طبيب صحة عامة، لازم نذكر له الحالات بالعائلة، لازم

0: الشيء الوراثي. هل شغلي كتير مهمة؟ لأنه صار في عنا هلأ فحوصات ممكن نكشف عن الجين أو شقفة الحامض النووي اللي هي مسؤولة عن هالتوارث، وممكن تساعدنا هالشي على شيء اسمه تكثيف الكشف المبكر، يمكن تساعدنا على أعطاء أدوية تتخصص بتصليح الكسر الموجود بالDNA.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: طانيوس أسعد حداد، نبيل عادل رمضان، رامونا وديع مبارك، جوزيف درجاني، بشارة بدران، نيكولا بيرتو يازيجي، عادل يعقوب أبو كسم، طوني البراك.
0: ارتفعوا كالأرز.

سفر أعمال الرسل. يا إخوتي، من ميليتوس أرسل بولس إلى أفسس يستدعي كهنة الكنيسة، ولما قدموا إليه قال لهم: أنتم تعلمون كيف تعاملت دائما معكم من أول يوم دخلت فيه آسيا، فقد خدمت الرب بكل تواضع وبدموع وبمحن لقيتها من مكايد اليهود، وما تهاونت بأمر نافع لكم، فكنت أبشركم وأعلمكم علنية وفي البيوت، وأناشد اليهود واليونانيين أن يتوبوا إلى الله ويؤمنوا بربنا يسوع. وها أنا الآن أسير بالروح ماض إلى أورشليم، جاهل ما سيحدث لي فيها، غير أن الروح القدس ينذرني في كل مدينة أن سلاسل وشدائد تنتظرني، لكني لا أبالي بحياتي ولا قيمة لها عندي سوى أن أتم شوطي والخدمة التي وكلها إلي الرب يسوع، وهي أن أشهد لإنجيل نعمة الله. فاهتموا بأنفسكم وبكل القطيع الذي أقامكم الروح القدس عليه أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم ابنه يسوع. والآن أستودعكم لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. وأريتكم دائما كيف ينبغي أن نتعب لكي نسعف الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع الذي هو نفسه قال: إن العطاء أعظم غبطة من الأخذ.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال متى الرسول: كلم يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فاعملوا بكل ما يقولونه لكم واحفظوه، ولكن مثل أعمالهم لا تعملوا، فهم يقولون ولا يعملون. إنهم يحزمون أحمالا ثقيلة ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وجميع أعمالهم يعملونها ليراهم الناس. يعرضون عصائبهم ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم وصدور المجالس في المجامع والتحيات في الساحات، وأن يدعوهم الناس ربي. أما أنتم فلا تقبلوا أن يدعوكم أحد ربي، لأن معلمكم واحد وأنتم جميعكم إخوة. ولا تدعوا لكم على الأرض أبا، لأن أباكم واحد وهو الآب السماوي. ولا تقبلوا أن يدعوكم أحد مدبرين، لأن مدبركم واحد وهو المسيح. وليكن الأعظم بينكم خادما لكم، فمن يرفع نفسه يواضع، ومن يواضع نفسه يرفع. حقا والأمان لجميعكم.

سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجه أنا بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وإلنا بونجور.

أصدقائي، لما نحيا إن لم يكن لجعل الحياة أقل صعوبة لبعضنا البعض؟ صديقي، كن لأخيك سنداً ولأختك معيناً ولصديقك وفياً ولجارك محسناً، وكن للمحتاج مساعداً، كن متسامحاً ولا تظلم من ظلمك، وكن كريماً مع من يطلب منك مساعدة، كن رحماً وطيب القلب ومتواضعاً، فالرب يحب الرحماء والمتواضعين.

أصدقائي، النجاح يحققه فقط الذين يواصلون المحاولة بنظرة إيجابية للأشياء. ولكن هل يظل الإنسان عبداً لشرائعه الفاسدة إلى انقضاء الدهر؟ أم تحرره الأيام ليحيا بالروح وللروح؟ أيبقى الإنسان محدقاً بالتراب؟ أم يحول عينيه نحو الشمس كي لا يرى ظل جسده بين الأشواك والجمعجم؟

الأم هي كل شيء في هذه الحياة، هي التعزية في الحزن، هي الرجاء في اليأس والقوة في الضعف، هي ينبوع الحنان والرأفة والشفقة والغفران. فالذي يفقد أمه يفقد صدرا يسند إليه رأسه، ويدا تباركه، وعينا تحرسه.

برفقتكم دايما لبنان الحر. ربما لم يحدث في أي لغة هذا القدر من الانسجام بين الروح والكلمة والخط مثل ما حدث في اللغة العربية. إنه تناسق غريب في ظل جسد واحد.

لو جربنا الاستعداد للحب بشيء من العقل، لو قمنا بتقوية عضلة القلب بتمارين يومية على الصبر على من نحب. لذا صديقي تعلم الصبر، فليس كل يوم رائعا والحياة ليست دائما كما نتمنى.

صديقي، عندما تعمل في مجال تحبه تتحول الحياة إلى متعة، وعندما تعمل في مجال تكرهه ستصبح الحياة عبودية. إنها وظيفة استثنائية فائقة، وهي أن تكون إنساناً على الأرض. قال: لقد عصرتني الأيام، ولهذا أبدو رقيقا كثيرا.

وفي الختام صديقي المستمع، اللحظات التي تتخذ فيها قراراتك هي تلك التي تقرر مصيرك. لهم المستمعين نكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بيتر وأنا منعطيكم موعد بكرة بنفس الوقت حوالي الساعة 6:10، ودايما عبر لبنان الحر ضمن وإلنا بونجور.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحينة شاهين 800 جرام ب $3.90. سمك عرموت فرومر الكيلو ب $3.40.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، الجولة الصباحية الأولى. مع اقتراب موعد لقاء روما، عجلة تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات تدور رغم الاعتراضات. مؤسس لبنان الكبير طوباويا على مذابح الكنيسة الكاثوليكية. التحالف العربي يدك مواقع الحوثيين في الحديدة، وترامب إيران باتت جدية أكثر في المباحثات.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد الصيفي وبول عباس. صراخ البعض لم يعد يجدي نفعا، فاتفاق الإطار في الجنوب ينفذ بثبات، والجيش يواصل تثبيت حضوره يوما بعد يوم. أما في الداخل فمنسوب الاعتراض يرتفع من خلال الهجوم المتواصل لحزب الله المحظور أمنيا وعسكريا على رئيسي الجمهورية والحكومة، رافضا المسار الذي يقود إلى تكريس مشاعية المؤسسات الشرعية في إدارة الدولة. في أي حال، كلما اقترب موعد روما ارتفع منسوب التوتر السياسي، وكأن المعركة انتقلت من الخنادق إلى المواقف ومن خطوط التماس إلى الصراع على هوية المرحلة المقبلة. وفي موازاة هذا المشهد عاد الماضي الثقيل ليطل برأسه من جديد، فالمعطيات التي كشف عنها في ملف جريمة اغتيال رمزي عيراني أعادت فتح أكثر الملفات حساسية والتي طبعت مرحلة الوصاية السورية. وقبل الدخول في تفاصيل الأخبار، تقدم مشهد استثنائي في تاريخ الموارنة ولبنان عموما. اليوم هو يوم تطويب مؤسس لبنان الكبير البطريرك إلياس الحويك، ومن هنا نبدأ.
1: إذن يحتفل لبنان اليوم بتطويب البطريرك إلياس الحويك في الكرسي البطريركي في الديمان، في حضور ممثل البابا لاون الرابع عشر رئيس مجمع دعاوى القديسين في روما الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، وحشد من المطارنة الموارنة الذين توافدوا من سوريا، الأردن، فلسطين، مصر وقبرص ومن بلدان الانتشار. ويرأس البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي القداس بمشاركة الكاردينال سيميرارو والسفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا.
0: ويشارك في القداس أيضا رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس الحكومة نواف سلام، و27 ونواب ووزراء إلى عدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي ورؤساء المؤسسات المارونية والروابط والجمعيات من مختلف المناطق اللبنانية.
1: جنوبا، وبعدما انتشر الجيش في المناطق التجريبية الأولى، بدأت عملية دخول الأهالي إلى زوتر الغربية، لكنها توقفت بعض الوقت بسبب بعض الإشكالات.
0: ميدانيا، نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة تفجيرات شملت زوتر الشرقية، وتفجير بين حولة وشقرة وبلدة الطيري بنت جبيل، مركب قضاء مشعيون وكفر تبنيت النبطية وكنين ومجد الزون.
1: كما استهدف القصف المدفعي تلة الدبشة عند أطراف كفر رومان، وتعرضت حداثة لتمشيط بالأسلحة الرشاشة، وتقدمت دبابة ميركافا إسرائيلية إلى محيط خزان البياه في بلدة برعشيت.
0: وفي سياق متصل بالوضع الجنوبي، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يعتبر بقاء القوات الدولية العاملة في الجنوب الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك بسبب الإجراءات التي يتطلبها الأمر من خلال مجلس الأمن، فإنشاء قوة بديلة للحلول مكانها من أجل مساعدة الجيش على تطهير المناطق الجنوبية وإزالة المواد غير المنفجرة.
1: عون شدد في خلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال، شدد على أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا، وأن مسار إعادة الإعمار سيكون عبر الدولة حصرا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق صيغة الإطار.
0: كما تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، والذي نقل إليه دعم الكرسي الرسولي للخطوات التي اتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
1: مسؤول أمريكي رفيع المستوى جدد تأكيده أنه لا توجد أي فرصة لتمديد مهمة اليونيفيل على الإطلاق. أضاف المسؤول أنه يجري دراسة الخيارات المتاحة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، لكنه أكد أنه لن تكون هناك أي ولايات مفتوحة المدة.
0: والمستجدات في لبنان والمنطقة حضرت في معراب في خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جون أرنو، في حضور عضو الهيئة التنفيذية إيدي أبو اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيوميشيان وبيرلا سلايبي عن الجهاز.
1: من جهة ثانية، دعا جعجع إلى إعادة فتح ملف اغتيال الشهيد رمزي عيراني، ولفت في بيان إلى أن المقابلة التي أجرتها صحيفة نداء الوطن مع العميد المتقاعد شارل عطا تسلط الضوء إلى حد كبير على معطيات بالغة الأهمية تتعلق بجريمة اغتيال عيراني، فما ورد فيها يشكل معطيات جديدة لم تكن مطروحة في مسار التحقيق السابق، ويفتح الباب واسعا أمام كشف مختلف جوانب هذه الجريمة وملابساتها. وانطلاقا من ذلك، تبع رئيس القوات فإن النيابة العامة التمييزية مدعوة إلى وضع يدها على هذه القضية وإعادة فتح الملف بعدما تمت لفلفته في شكل مريب في مرحلة الوصاية السورية بما حال دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وختم جعجع أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تسقط بالتقادم، والحقيقة لا يمكن طمسها إلى الأبد.
0: على صعيد آخر، لفت الدكتور جعجع إلى أن اللبنانيين ما زالوا يحصلون على الكهرباء التي ورثناها من عهد جبران باسيل. وقال الدكتور جعجع عبر مجلة المسيرة إن وزير الطاقة لم يتوقف عن محاولة استقطاب شركات أجنبية، إلا إن كل المحاولات اصطدمت بواقع عدم قدرة الدولة على تقديم الضمانات، ورأى أن الحل الحقيقي يبدأ بإشراك القطاع الخاص.
2: كهرباء يعني أنت عم تيجي عندك هلا بعد كهرباء جبران باسيل، يعني بعده بنفس المعامل وبنفس الشبكات وبنفس الشغل. أولا في عنا أزمة كبيرة موضوع الكهرباء اللي عم يتلقوها الناس لحديت هاللحظة اليوم هي كهرباء جبران باسيل. الكهرباء هي كناية عن بنى تحتية كبيرة تقيلة. أي شيء غير هيك بنعمل عمله وزير الطاقة الحالي والإدارة الحالية لقطاع الكهرباء، كله أساسا عمل بقطاع الكهرباء. بس أقول على أنه الكهرباء يعني أنت عم تيجي عندك هلا بعد كهرباء جبران باسيل، يعني بعده بنفس المعامل وبنفس الشبكات وبنفس الشغل. زيادة عن هيك، من وقت ما استلمت الحكومة الحالية ولا قرش انصرف على الكهرباء، ولا قرش. إذا عندك أنت نفس المعامل نفس الشبكات وما انصرف قرش على الكهرباء، الوقت يلي بس للتذكير بال 15 سنة الماضية انصرف على قطاع الكهرباء بما لا يقل عن 30 مليار. وبالتالي بعدنا بأزمة الكهرباء، مزبوط بعدنا بأزمة الكهرباء. ليه؟ لأن الإدارة الحالية للكهرباء وزير الطاقة الحالي والتعامل معه بعد ما لحقوا يعملوا لازم يعملوا، خصوصا أنه ما في مصاري.
1: في هذا الوقت نشر وزير الطاقة والمياه جوصدي عبر حسابه على أكس جدولا بالمستحقات المترتبة على الإدارات والمؤسسات العامة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وقال ممنوع التزاكي وممنوع القول إننا نطلب سلفة أو نستدين. نحن لم نكلف الدولة ليرة واحدة منذ تسلمنا حقيبة الطاقة، فليتوقف البعض عن تضليل الناس وعن إسقاط أفعاله التي دمرت قطاع الكهرباء على غيره.
0: إلى ذلك، أعلنت نقابة عمال الكهرباء إضرابا تحذيريا الاثنين والثلاثاء داخل مراكز العمل.
1: شدد وزير الخارجية يوسف رجي في لقاء مع وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم على ضرورة أن تجرى مجددا في أقرب وقت، مع تأكيد المطالبة بانتخاب 128 نائبا. وأكد الوزير رجي أن وزارة الخارجية ناضلت من أجل هذا المطلب الذي تعتبره حقا أصيلا للمغتربين، مشددا على أنه سيعمل مجددا على تحقيقه فور عودة النقاش حول الانتخابات النيابية، وسيواصل نضال من أجل وضعه موضع التنفيذ. عين على العالم.
0: كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية في البحر الأحمر، ولفت إلى أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، وبالتالي فإن كل الموانئ مفتوحة أمام الملاحة البحرية.
1: وصباحا أفاد الدفاع المدني السعودي بأنه تم إطلاق إنذار مبكر في منطقة جازان، متحدثا في الوقت نفسه عن زوال خطر ثان عن محافظة ينبع غرب المملكة.
0: على خط المواجهة الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات للتفاوض على إنهاء صراعهما، مشيرا إلى أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق.
1: وتوجه للصحفيين في البيت الأبيض لافتا إلى أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات أوسع على إيران، إذ بدت طهران تظهر جدية أكبر في المباحثات مع واشنطن.
0: وردا على سؤال عما إذا اتخذ قرارا عقب تقارير أفادت بأنه يجتمع مع مستشاريه لمناقشة عملية عسكرية واسعة النطاق، أجاب ترامب كلا لم أتخذ قرارا بعد، وأمام إيران خياران، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مستوى أعنف بكثير من الضربات.
1: وحذر الرئيس الأمريكي كلا من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلا إنه يصدق تأكيدات تشي جي بينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن.
0: وشنت الولايات المتحدة الليلة الماضية موجة جديدة من الضربات على إيران، ردت عليها طهران باستهدافات جديدة في المنطقة. وأفاد الجيش الأمريكي بأنه أطلق النار على سفينة تجارية أخرى كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
1: في التحركات، قالت مصادر باكستانية إن إسلام أباد تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب الدائرة بينهما. وذكرت أن المحادثات الاستكشافية تمت في خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى إسلام أباد هذا الأسبوع، وهي الثانية له في غضون الأيام العشرة الماضية.
0: أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإنشاء تجمعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد مواجهة دامية أسفرت عن مقتل إسرائيليين 2 و4 فلسطينيين.
1: وذكرت وسائل أعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفى نابلس التخصصي في الضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع إصابات واحتجاز عدد من الأشخاص وتعرض أفراد من الطاقم الطبي للاعتداء خلال العملية.
3: بعيدا من السياسة،
0: كشفت أحدث الأبحاث العلمية أن تناول الكافيين باعتدال يمنح الجسم النشاط والتركيز، وقد يرتبط أيضا بانخفاض مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري والباركنسون، في حين يحذر العلماء من الإفراط في تناوله أو الاعتماد على مشروبات الطاقة بحسب تقرير لصحيفة الواشنطن بوست. وأعلنت السلطات الإسبانية أن الحريق في العاصمة مدريد وصل إلى ذروته مؤكدة استحالة إخماده.
3: أخبار الرياضة.
1: الحكمة يعادل السلسلة النهائية لبطولة لبنان لكرة السلة مع الرياضي 1-1 بعد الفوز عليه 101-96 في المباراة الثانية في غزير.
3: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: في إحصاء لغرفة التحكم المروري، فإن الحوادث التي تم التحقيق فيها في الساعات 24 الماضية هي 16 حادث، 3 قتلى و17 جريحا.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: في رطب نسبيا بيسيطر على لبنان مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية. اليوم طقس قليل الغيوم مع انخفاض بالحرارة على الجبال وبالداخل، بينما بتبقى دون تعديل يسكر على الساحل، وبتنخفض نسبة الرطوبة بالنهار وبخف مع الشعور بالحر، وبترجع للارتفاع ليلا وبيتحول لغائم جزئيا، فغائم مع تشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة وبتسوء الرؤية. تبقى الرياح ناشطة وبتلامس 50 كيلومتر بالساعة، وبيرتفع موج البحر لحدود المترين.
0: كان في الجولة الصباحية الأولى. مع اقتراب موعد لقاء روما، عجلة تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات تدور رغم الاعتراضات. مؤسس لبنان الكبير طبويا على مذابح الكنيسة الكاثوليكية. التحالف يدك مواقع الحوثيين في الحديدة، وترامب: إيران باتت جدية أكثر في المباحثات. النشرة انتهت، أخرجها تونس فير. نلتقي بعد قليل في أخبار لبنان والعالم مع كارلا.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارلا عيد الصيفي.
0: عناوين الصحف.
1: البداية مع عناوين صحيفة النهار: موعد مع التاريخ يحجب المشهد السياسي، تطويب مؤسس لبنان الكبير اليوم. إلى صحيفة نداء الوطن التي عنونت نعمة التطويب على لبنان، والفاتيكان يبارك مسار واشنطن. الديار عنونت الجيش يواكب عودة أهالي زوطر ويؤمن مقومات الاستقرار. أما صحيفة الأخبار فعنونت قلق أوروبي حول لبنان، استفراد أمريكي وتعنت إسرائيلي وتهديد سوري، بروفا زوطر السلطة تريد الجيش أداة لخدمة الاحتلال. ننتقل إلى صحيفة الشرق، عودة تدريجية للأهالي إلى زوطر الغربية بمواكبة الجيش. أما صحيفة اللواء فعنونت ترتيبات لوجستية وخدماتية لعودة الأهالي إلى الجنوب، واتصال بري بعون يخفض التصعيد. الجمهورية عنونت رهان عون على إنهاء الحرب نهائيا. في الصحف العربية وتحديدا الأنباء الكويتية عنونت رئيسا الجمهورية والحكومة يتبادلان أجواء زيارتيهما لواشنطن وزوطر الغربية. الرأي الكويتية عنونت الرئيس اللبناني بقاء القوات الدولية في الجنوب هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة. أما الجريدة الكويتية فعنونت الرئيس اللبناني لقاء مع ترامب مثمر، والوقت حان لإنهاء الحرب نهائياً.

0: إلى الشرق الأوسط، السكان يدخلون أولى البلدات النموذجية في جنوب لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: البداية مع أسرار نداء الوطن. حصل تواصل بين بعبدة وعين التيني بعد اتصال بر بالرئيس عون غدا عودته من واشنطن، وفهم أن التواصل يمهد لزيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب إلى قصر بعبدة بعد قطيعة. أكدت مصادر في البنتاغون لنداء الوطن أن إدارة ترامب وجهت بالبدء في تعزيز الجيش اللبناني من خلال التدريب وتوفير المعدات والتدقيق في الوحدات العسكرية، في حين أكد مسؤول أمريكي عدم إمكان تمديد مهمة اليونيفيل، مشيرا إلى أنه يتم النظر في ترتيبات بديلة من دون الاعتماد على تفويضات مفتوحة المدة من الأمم المتحدة.

0: أوساط إعلامية فتح مقر نقابة الصحافة اللبنانية لإقامة مجلس عزاء بوفاة أحد الإرهابيين المطلوبين في اليابان كانت تحميه ميليشيا إيران في الضاحية، والذي رصدت الولايات المتحدة مكافأة لاعتقاله بعدما ثبت تورطه في قتل مدنيين أمريكيين في السبعينات. إلى أسرار اللواء، عادت التوترات الداهمة في المنطقة رفع منسوب الغموض حول الانعكاسات المباشرة على لبنان. اتسعت الهوى بين نواب معروفين ورئيس حزب يميني على خلفية مواقف لم تأخذ الوقائع ووحدة المصالح بعين الاعتبار. تزايدت المخاوف من أزمة كهرباء وطاقة عامة في البلاد إذا لم تفلح المساعي الجارية مع أنقرة لتوفير ما يلزم لتعويض النقص في إنتاج المعامل. إلى أسرار الجمهورية، أقيمت أكثر من غرفة سياسية دبلوماسية بين عدد من الدول العربية للتواصل بشكل يومي وتبادل المعلومات وتقييم المستجدات على مستويات متعددة. نقل دبلوماسي بارز عن مرجع مسؤول أنه يؤيد حصرية السلاح شرط أن تترابط مع ملفات أخرى مثل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي والأعمار. أصديت نصائح إلى مرجعيات سياسية بعدم استنزاف العهد في سجلات داخلية، لأن الأسابيع المقبلة قد تحمل فرصة نادرة لانتزاع انسحاب إسرائيلي وفتح باب الأعمار والمساعدات. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر الزميل توني صفير على إخراجه، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.

0: من قمة ترامب عون اللي خطفت الأضواء هالأسبوع، مروراً بدخول الجيش اللبناني زوطر الغربية وأخبار أخرى من جوجة لسوا بملخص الأسبوع. وبيتخلل الحلقة اتصال مع الدكتور سامي نادر.
1: ملخص الأسبوع
0: الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد الصيفي.

0: الخبر السابعة والربع.
1: كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، الأمر الذي قد يشكل تمهيدا لعمليات عسكرية أوسع ضد إيران تنضم إليها إسرائيل، خصوصا إثر تأكيد طهران أنها لن تقبل بوقف النار قبل تلبية مطالبها بشأن هرمز. فيما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ترامب اجتمع مع كبار مستشاريه للبحث في إمكان تكثيف الهجمات ضد النظام الإيراني.

0: فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.
1: بلا رحمه. ماذا دار في الاجتماعات المغلقة بين الرئيسين عون وترامب؟ هل يدخل لبنان مرحلة التطبيق بدفع أمريكي؟ ما سر الإشادة ببري في البيت الأبيض؟ وهل يمشي الأخ الأكبر بمعزل عن موقف الأخ الأصغر؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها مع النائب سليم الصايغ. بلا رحمة مع دنيز رحمة السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

برجك اليوم على لبنان الحر مع إشراقة هالشمس الجديدة ليوم جديد. تحية طيبة من لبنان الحر لكم مستمعينا. بلش مع الأبراج وبرج الحمل. طاقة حيوية بترفقك اليوم وكأنك عم تستعيد حماسك من جديد. استغل النهار بأشياء بتحبها وما تخلي الضغط ياخد كل وقتك. برج الثور وقت مناسب للراحة ولا ترجع تشحن طاقتك. جلسة مع أشخاص بتحبهم ممكن تكون أفضل علاج لأي تعب. برج الجوزاء الأحاديث واللقاءات بتحمل لك أفكار جديدة. ما تستهون بصدفة صغيرة لأنه ممكن يكون وراها فرصة حلوة. برج السرطان القلب رح ياخد مساحة كبيرة اليوم. اهتمامك بالآخرين كتير حلو ولكن ما تنسى حالك وسط كل هالمسؤوليات. برج الأسد يوم بيحمل لك أجواء كتير مفرحة ومواقف بترفع معنوياتك. خليك على طبيعتك لأنه عفويتك هي سر جاذبيتك. برج العذراء حاول أنه تترك التفكير الزائد على جنب وتستمتع باللحظة. الراحة منا لحتى تضيع وقت ولكن هي لتجديد الطاقة. برج الميزان الأجواء مناسبة للقاءات الحلوة. شخص قريب ممكن يكون بحاجة لكلمة حلوة منك. برج العقرب بتكتشف أنه بعض الأمور أسهل مما أنت كنت متوقع. الثقة بالنفس بتساعدك على أنك تتخطى أي عقبة. برج القوس مفاجأة أو تغيير بسيط بيكسر الروتين وبيخلي يومك أحلى. برج الجدي اهتم بالأشخاص يلي بيمنحوك طاقة إيجابية وجرب أنك ابتعد عن كل شيء ممكن يسبب لك التوتر. برج الدلو يوم مناسب للأفكار الجديدة وللمشاريع الصغيرة. خلي خيالك ياخد مطرحه. أخيراً مع برج الحوت راحة وطمأنينة رح يرفقوك اليوم. خد وقت لحتى تستمتع بالأشياء البسيطة وتقدر تحس بفرح النهار. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كانون الأول والبطرك اللي يسلح ويك قصة حياة ووصيته محبة وطن. حقك تعرف إنه الحويك الطوباوي يلي ولد بأربعة كانون الأول سنة 1843 وفاته كانت ب24 كانون الأول سنة 31 وكمان بكانون الأول سنة 1930 وجه رسالة يقال إنها أشبه بوصية للبنانيين وعنوانها محبة الوطن، بأكد فيها إنه محبة الوطن مش مجرد عاطفة إنما هو واجب بسبب الطبيعة والإيمان المسيحي، وبيقول إنه الشخص يلي ما بيحب وطنه هو كأنه مسخ بيكره الجميع، وأساس محبة الوطن هي محبة الله، وبيربط كمان بين المحبة والمسيحية محبة الكنيسة بمحبة الوطن. مهم إنه واجباتنا نحب وطننا، هيك بيقول البطريرك الطوبة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90 شاورما دجاج الكيلو $5.40

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثامنة إلى ربع في لبنان الحر، الجولة الصباحية الثانية. إعلان مؤسس لبنان الكبير طوبويا يتقدم المشهد اللبناني. عشية لقاء روما عجلت تنفيذ الاتفاقات وتفاهمات تدور رغم الاعتراضات. قصف صباحي يستهدف أرنون الشئيف. جعجع المعطيات التي كشفت في جريمة اغتيال عراني تحتم إعادة فتح الملف. التحالف العربي يدك مواقع الحوثيين في الحديدة، وترامب إيران باتت جدية أكثر في المباحثات.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد الصيفي وبول عباس. 25 تموز 2026 يوم تاريخي استثنائي في تاريخ الموارنة ولبنان عموما. إنه اليوم الذي يرتفع فيه مؤسس لبنان الكبير البطريرك الياس الحويك طوباويا على مذابح الكنيسة في العالم. أما سياسيا فإلى روما تتجه الأنظار في الرابع من الشهر المقبل، ومن الجنوب تكتب أوراق الاجتماع بندا بندا فيما يجري على الأرض. لم يعد مجرد تطورات أمنية، بل بات جزءا من اختبار دولي لمدى التقدم في تنفيذ اتفاق الإطار، قبل أن يجلس ممثلو الدول المعنية إلى الطاولة لتقييم ما تحقق وما لا يزال ينتظر التنفيذ. من جهته يواصل حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا رفع سقف الهجوم السياسي على الدولة، رافضا المسار الذي يقود إلى تكريس مرجعية المؤسسات الشرعية. وفي موازاة هذا المشهد عاد الماضي الثقيل ليطل برأسه من جديد، فالمعطيات التي كشف عنها في ملف جريمة اغتيال رمزي عراني أعادت فتح أحد أكثر الملفات حساسية والتي طبعت مرحلة الوصاية السورية.
1: إذن يحتفل لبنان اليوم بتطويب البطريرك الياس الحويك في الكرسي البطريركي في الديمان في حضور ممثل البابا لون الرابع عشر، رئيس مجمع دعاوى القديسين في روما الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، وحشد من المطارنة الموارنة الذين توافدوا من سوريا، الأردن، فلسطين، مصر وقبرص ومن بلدان الانتشار. ويرأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي القداس بمشاركة الكاردينال سيميرارو والسفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا.
0: ويشارك في القداس أيضا رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس الحكومة نواف سلام، ونواب ووزراء إلى عدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي ورؤساء المؤسسات المارونية والروابط والجمعيات من مختلف المناطق اللبنانية.
1: جنوبا، وبعدما انتشر الجيش في المناطق التجريبية الأولى، بدأت عملية دخول الأهالي إلى زوطر الغربية رغم بعض العراقيل والإشكالات التي سجلت.
0: ميدانيا نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة تفجيرات شملت زوطر الشرقية حول شأرة الطيري، مركبة كفر تبنيت، كونين ومجد الزون، كما يسجل قصف مدفعي في هذه الأثناء على محيط منطقة أرنون النبطي.
1: كما سادف القصف المدفعي تلة الدبشة عند أطراف كفر رمان، وتعرضت حداثة لتمشيط بالأسلحة الرشاشة، وتقدمت دبابة ميركافا إسرائيلية إلى محيط خزان للمياه في بلدة برعشيت.
0: وفي سياق متصل بالوضع الجنوبي، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يعتبر بقاء القوات الدولية العاملة في الجنوب الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة.
1: عون شدد في خلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال على أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا، وأن مسار إعادة الإعمار سيكون عبر الدولة حصرا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق صيغة الإطار.
0: كما تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي نقل إليه دعم الكرسي الرسولي للخطوات التي اتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
1: مسؤول أمريكي رفيع المستوى أكد أنه لا توجد أي فرصة لتمديد مهمة اليونيفيل على الإطلاق، أضاف أنه يتم دراسة الخيارات المتاحة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، لكنه أكد أنه لن تكون هناك أي ولايات مفتوحة المدة.
0: وعلى خط مفاوضات روما، التحضيرات اللبنانية للجولة السابعة متواصلة، وبحسب المعلومات فإن الوفد اللبناني يريد أن تكون هذه الجولة لتوسيعة المناطق التجريبية واستكمال الانسحابات الإسرائيلية، بينما يطالب الوفد الإسرائيلي بحصرها في تقييم نتائج المرحلة التجريبية الأولى.
1: مصدر دبلوماسي أمريكي قال إن الاتجاه الغالب في البيت الأبيض هو تقديم ما يلزم لرئيس الجمهورية والحكومة لتثبيت التوصل نحو دولة قادرة على إقامة مبادرة بعيدا من تدخلات حزب الله أو المحور المنضوي ضمنه.
0: أضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى الجيش اللبناني باعتباره الركيزة الأساسية.
1: والمستجدات في لبنان والمنطقة حضرت في معراب في خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، في حضور عضو الهيئة التنفيذية أدي أبي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار كيومجيان وبيرلا صليبي عن الجهاز.
0: من جهة ثانية، دعا الدكتور جعجع إلى إعادة فتح ملف اغتيال الشهيد رمزي عيراني، ولفت في بيان إلى أن المقابلة التي أجرتها صحيفة نداء الوطن مع العميد المتقاعد شارل عطا تسلط الضوء إلى حد كبير على معطيات بالغة الأهمية تتعلق بجريمة اغتيال الشهيد رمزي عيراني، فما ورد فيها يشكل معطيات جديدة لم تكن مطروحة في مسار التحقيق السابق، ويفتح الباب واسعا أمام كشف مختلف جوانب هذه الجريمة.
1: وانطلاقا من ذلك، تابع رئيس القوات فإن النيابة العامة التمييزية مدعوة إلى وضع يدها على هذه القضية وإعادة فتح الملف بعدما تمت لفلفته في شكل مريب في خلال مرحلة الوصاية السورية بما حال دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وختم جعجع أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تسقط بالتقادم، والحقيقة لا يمكن طمسها إلى الأبد.
0: على صعيد آخر، لفت الدكتور جعجع إلى أن اللبنانيين ما زالوا يحصلون على الكهرباء التي ورثناها من عهد جبران باسيل، وقال الدكتور جعجع عبر مجلة المسيرة أن وزير الطاقة لم يتوقف عن محاولات استقطاب شركات أجنبية، إلا أن كل المحاولات اصطدمت بواقع عدم قدرة الدولة على تقديم الضمانات، ورأى أن الحل الحقيقي يبدأ بإشراك القطاع الخاص.
2: كهرباء يعني أنت عم تيجي عندك هلا بعدها كهرباء جبران بسيط، يعني بعده نفس المعامل وبنفس الشبكات وبنفس الشغل. أولا في عنا أزمة كبيرة موضوع الكهرباء اللي عم يتلقوها الناس لحديت هاللحظة اليوم، هي كهرباء جبران بسيط. الكهرباء هي كناية عن بنى تحتية كبيرة تقيلة. أي شيء غير هيك بنعمل عمله وزير الطاقة الحالي والإدارة الحالية لقطاع الكهرباء، كله أساس عمل بقطاع الكهرباء. بس تقول على أنه الكهرباء يعني أنت عم تيجي عندك هلا بعدها كهرباء جبران بسيط، يعني بعده نفس المعامل وبنفس الشبكات وبنفس الشغل. زيادة عن هيك، من وقت ما استلمت الحكومة الحالية ولا قرش انصرف على الكهرباء، ولا قرش. إذا عندك أنت نفس المعامل نفس الشبكات وما صرف قرش على الكهرباء، الوقت يلي بس بالتذكير بال 15 سنة الماضية صرف على قطاع الكهرباء بما لا يقل عن 30 مليار. وبالتالي بعدنا بأزمة الكهرباء، مزبوط بعدنا بأزمة الكهرباء. ليه؟ لأن الإدارة الحالية للكهرباء وزير الطاقة الحالي والتعامل معه بعد ما لحقوا يعملوا لازم يعملوا، خصوصا أنه ما في مصاري.
1: في هذا الوقت، نشر وزير الطاقة والمياه جوستادي عبر حسابه على أكس جدولا بالمستحقات المترتبة على الإدارات والمؤسسات العامة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وقال ممنوع التذاكي وممنوع القول إننا نطلب سلفة أو نستدين، نحن لم نكلف الدولة ليرة واحدة منذ تسلمنا حقيبة الطاقة، فليتوقف البعض عن تضليل الناس وعن إسقاط أفعاله التي دمرت قطاع الكهرباء على غيره.
0: إلى ذلك، أعلنت نقابة عمال الكهرباء إضرابا تحذيريا الاثنين والثلاثاء داخل مراكز العمل.
1: شدد وزير الخارجية يوسف رجي في لقاء مع وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت، وأكد رجي أن وزارة الخارجية ناضلت من أجل انتخاب المغتربين لل 128 نائبا، مشددا على أنه سيعمل مجددا على تحقيقه فور عودة النقاش حول الانتخابات النيابية، وسيواصل النضال من أجل وضعه موضع التنفيذ.
0: بالعودة إلى التطورات الجنوبية، فقد نفذت قوات إسرائيلية تفجيرا كبيرا في مشاع المنصوري، هو السادس منذ منتصف الليل.
1: عين على العالم.
0: كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف مواقع عسكرية للمتمردين الحوثيين في محافظة الحديدة في اليمن، مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية في البحر الأحمر، ولفت إلى أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، وبالتالي فإن كل الموانئ مفتوحة أمام الملاحة البحرية.
1: وصباحا أفاد الدفاع المدني السعودي بأنه تم إطلاق إنذار مبكر في منطقة جازان، متحدثا في الوقت نفسه عن زوال خطر ثان عن محافظة ينبع غرب المملكة.
0: وعلى خط التوتر الإيراني الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات للتفاوض على إنهاء صراعهما، مشيرا إلى أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق.
1: وتوجه ترامب للصحفيين في البيت الأبيض لافتا إلى أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات أوسع على إيران، إذ باتت طهران تظهر جدية أكبر في المباحثات مع واشنطن.
0: وردا على سؤال عما إذا اتخذ قرارا عقب تقارير أفادت بأنه يجتمع مع مستشاريه لمناقشة عملية عسكرية واسعة النطاق، أجاب ترامب: كلا، لم أتخذ قرارا بعد، وأمام إيران خياران، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مستوى أعنف بكثير من الضربات.
1: وحذر الرئيس الأمريكي كلا من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلا إنه يصدق تأكيدات شي جين بينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن.
0: وسط هذه الأجواء شنت القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات على إيران الليلة الماضية، ردت عليها طهران باستهداف جديد في المنطقة. وأفاد الجيش الأمريكي بأنه أطلق النار على سفينة تجارية كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
1: في التحركات، قالت مصادر باكستانية أن إسلام أباد تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب الدائرة بينهما في إطار مسعى بدأته الصين. وذكرت المصادر أن محادثات استكشافية تمت في خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى إسلام أباد هذا الأسبوع، وهي ثانية له في غضون الأيام العشرة الماضية.
0: إلى ذلك، كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل.
1: أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد مواجهات دامية أسفرت عن مقتل إسرائيليين وأربعة فلسطينيين.
0: وذكرت وسائل أعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفى نابلس التخصصي في الضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع إصابات واحتجاز عدد من الأشخاص وتعرض أفراد من الطاقم الطبي للاعتداء خلال العملية.
3: بعيدا من السياسة،
1: كشف أحدث الأبحاث العلمية أن تناول الكافيين باعتدال يمنح الجسم النشاط والتركيز، وقد يرتبط أيضا بانخفاض مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري والباركنسون، في حين يحذر العلماء من الإفراط في تناوله أو الاعتماد على مشروبات الطاقة بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
0: وعلى خط الحرائق التي تجتاح العديد من المناطق، أعلنت السلطات الإسبانية أن الحريق في العاصمة مدريد وصل إلى ذروته، مؤكدة استحالة إخماده.
3: أخبار الرياضة.
1: الحكمة يعادل السلسلة النهائية لبطولة لبنان لكرة السلة مع الرياضي 1-1 بعد الفوز عليه 101-96 في المباراة الثانية في غزير.
0: وبهذا التعادل ارتفعت حرارة المنافسة بين الفريقين في السلسلة النهائية التي تجمع بين أكثر ناديين تتويجا وشعبية في كرة السلة، وسترقب كبير لما ستؤول إليه المواجهات المقبلة.
3: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بإحصاء لغرفة التحكم المروري، فالحوادث يلي تم التحقيق فيها بالساعات 24 الماضية هي 16 حادث، 3 قتلى للأسف و17 جريح، وحركة السير طبيعية على معظم مداخل العاصمة مثل كل سبت بهالوقت.
0: في الختام، إعادة للعناوين. إعلان مؤسس لبنان الكبير طوباويا يتقدم المشهد اللبناني. عشية لقاء روما، عجلة تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات تدور رغم الاعتراضات. قصف صباحي يستهدف أرنون الشقيف. جعجع المعطيات التي كشفت في جريمة اغتيال عراني تحتم إعادة فتح الملف. التحالف العربي يدك مواقع الحوثيين في الحديدة، وترامب إيران باتت جدية أكثر في المباحثات.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام الجولة الصباحية، نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر الزميل توني صفير على إخراجها. إلى اللقاء.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.

0: الخبر الثامنة والربع.
1: كشفت معلومات جديدة عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطر إلى تبديل الطائرة الرئاسية بشكل مفاجئ في خلال مغادرته تركيا هذا الشهر، بعدما اعتبرت الأجهزة الأمنية الأمريكية أن تهديدا ذا صدقية يستهدف شخصيا ترامب مع طائرته. وأكدت المصادر أن المعلومات الاستخبارية لم تكن تشير إلى استهداف الطائرة الجديدة بحد ذاتها، بل إلى وجود مخطط يستهدف ترامب وأيا تكن الطائرة التي كان يستقلها.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:45 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

0: ألقت قوة إسرائيلية قنابل صوتية باتجاه الجيش اللبناني في مشاعر المنصوري ما دفعه إلى الانسحاب نحو مركز العمرية، وصادف قصف مدفعي إسرائيلي محيط منطقة أرنون النبطية، وأحرقت القوات الإسرائيلية صباح اليوم ونسفت عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل صف الهوى وعلى الطريق المؤدي إلى بلدة عينسة. يحتفل لبنان اليوم بتطويب البطريرك الياس الحويق في الكرسي البطريركي في الديمان في حضور ممثل البابا لاوون الرابع عشر، رئيس مجمع دعاوى القديسين في روما الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، وحشد من المطارنة الموارنة الذين توافدوا من سوريا، الأردن، فلسطين، مصر وقبرص ومن بلدان الانتشار. ويرأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي القداس بمشاركة الكاردينال سيميرارو وسفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا، ويشارك في القداس أيضا رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس الحكومة نواف سلام ونواب ووزراء إلى عدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي ورؤساء المؤسسات المارونية والروابط والجمعيات من مختلف المناطق اللبنانية. وقفة إعلانية ونتابع.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمناً للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.

استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي. أمرت فرنسا بإجلاء السكان القاطنين بالقرب من بوردو بسبب حرائق الغابات. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك اللي يسلح ويك طوباويا.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: في صرعة موجودة اليوم هي قد ما فينا نكتر فيتامينات ومكملات غذائية. مقتنعين نحن انه هالمكملات الغذائية رح تفيدنا ورح تحمينا من السرطان. فتناول هالمستحضرات بكمية كبيرة ما بفيد أبدا لنتفادى السرطان،

0: المكملات الغذائية اللي مصنعة. قد ما فينا بننصح نحن بعدم تناول هالمكملات ونخدها بالعكس من المأكولات الطبيعية ضمن نظامنا الغذائي الصحي والمتوازن.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي بيتناول آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الداخلية والخارجية. بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: خبر التاسع والربع.
1: لليوم الثاني بدأ أهالي بلدة زوطر الغربية الدخول إلى البلدة بموجب اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية وتنفيذا للمناطق التجريبية. ومصادر قالت إن نسبة الدمار تتجاوز 80% في البلدة.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك اليس لحويك طوباويا.

0: هل يمشي الأخ الأكبر بمعزل عن موقف الأخ الأصغر؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها مع النائب سليم الصايغ.
1: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موتزاريلا بلان سوليل لقيه بدولار و90 سنت جامبون إسباني لقيه بدولار و10 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:45 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

يحتفل لبنان اليوم بتطويب البطريرك الياس لحويك في الكرسي البطريركي في الديمان في حضور ممثل البابا لاوون الرابع عشر، رئيس مجمع دعوة القديسين في روما الكاردينال مارتشيلو سيميرارو. لليوم الثاني بدأ أهالي بلدة زوتر الغربية الدخول إلى البلدة بموجب اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية وتنفيذا للمناطق التجريبية. مصادر قالت إن نسبة الدمار تتجاوز 80% في البلدة. إلى ذلك يسجل تحليق للمسيرات الإسرائيلية فوق البلدة منذ الصباح. رأى عضو تكتل الجمهورية القوية نائب فادي كرم أن الجيش يخوض اليوم على الأرض اختبارا من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية إذا نجحت تجربة هذه المناطق التجريبية، لافتا إلى أن نجاحها يعني انطلاق مسار إنقاذ لبنان وتحريره من السلاح غير الشرعي والفصائل المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة. أضاف يبقى رهان على عدم عرقلة حزب الله لهذا المسار. قال رئيس مجلس القيادة في اليمن رشاد العليمي إن ميليشيا الحوثي تصر على المقامرة بمصالح الشعب اليمني لخدمة أجندات إيران، مضيفا أن استمرار هذه الميليشيا بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي شدد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر. الوزير المصري بحث هاتفيا مع نظيريه الإيراني والعماني جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,414,000 ليرة، 98 أكتان 2,432,000 ليرة، المازوت 2,209,000 ليرة، أما الغاز ف1,127,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
0: بلا رحمة.
5: ماذا دار في الاجتماعات المغلقة بين الرئيسين عون وترامب؟ هل يدخل لبنان مرحلة التطبيق بدفع أمريكي؟ ما سر الإشادة ببري في البيت الأبيض؟ وهل يمشي الأخ الأكبر بمعزل عن موقف الأخ الأصغر؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها مع النائب سليم الصايغ.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دنيز رحمي. إن شاء الله تكونوا بألف خير. في يوم تطويب البطريرك الياس لحويك صاحب المسعى التاريخي الذي أفضى إلى إعلان لبنان الكبير عام 1920، يستعيد اللبنانيون اليوم صورة راع رأى في وحدة الكيان وسيادته على أرضه وقراره الضمانة الوحيدة لبقاء رسالته. بين حقبة التأسيس وزمن التفاوض الحالي مع إسرائيل وإعادة بناء علاقة الدولة بقرارها العسكري والأمني، الظروف اختلفت نعم، لكن جوهر الرهان يبقى واحدا: دولة قادرة على احتكار قرار الحرب والسلم، وسلطة شرعية تتكلم باسم اللبنانيين جميعا لا باسم فريق دون آخر. وتوقيت تطويب بطريرك لبنان الكبير في هذا الزمن بالذات ليس صدفة، بل هو تذكير بأن سيادة لبنان التي ناضل من أجلها البطريرك لم تكتمل يوما بإعلان الحدود وحده، بل تستكمل اليوم كما بالأمس بإعادة توطيد سلطة الدولة وحدها على قراري الحرب والسلم. هنيئا للبنان بالطوباوي الجديد، كلنا أمل أننا سنحتفل قريبا وليس بعيدا بلبنان الكبير النهائي السيد والمستقل بقراره، لبنان الدولة القوية العادلة لجميع أبنائها، يحكمها القانون وتحكمها المؤسسات ويحميها من أي عدو: الجيش اللبناني والقوى الأمنية. دكتور صايغ،
1: صباح النور المقدمة الحلوة،
0: أهلا فيك. شكرا. نائب سليم الصايغ ضيفي، بشرفني حضورك باستوديوهاتنا بلبنان الحر. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: خليني بلش من هيك الضوء الحلو اليوم، تطويب البطريرك بطريرك لبنان الكبير. كيف بتشوف هيدا هالمناسبة؟ وأكيد رح تشارك بعد الظهر ب
1: أنا بدأت شارك من مبارح
0: ب شارتي تي في
1: وزيارة كمان يعني لضريح القديس يعني الطوباوي ليس لحويك، وتأملت كتير بصورته، في صورة له محطوطة بدير عبرين، ده أول مرة تعرض هذه الصورة. هيك طلعت بوجهه وسألت حالي السؤال، إنه كأنه عم بيسألنا إنه شو عملتوا بالأمانة اللي سلمتكم إياها.
0: هذا كم بدي أسألك إياه،
1: شو عملتوا بالأمانة؟ ليكي أخذت منا كمسيحيين بلبنان، كمسيحيين من 1920 لحدية اتفاق الطائف، تثبيت فكرة لبنان وطن نهائي لكل أبنائه. أخذت منا حروب، نضالات، مآسي، صراع، لأنه مش مهم بس كان إنه البطريرك العظيم يجمع حوله المفتي والأعيان ويقولوا إنه نحن بدنا دولة لبنان الكبير، كان المهم إنه هالبناء هيدا يستملك من العامة، من الشعب، من الشعوب، من كل الطوائف. كل مرة كان في تحدي على لبنان الكبير، نهار بالوحدوية مع سوريا، نهار بالوحدة العربية مع عبد الناصر، نهار بالقضية الفلسطينية ومآسيها ومآثرها اسم الله بلبنان
0: وتداعياتها على لبنان،
1: وبعدين الحروب، الاحتلال والوصاية وكله اللي ضربت لبنان. أوكي، كان لابد ما أنه يضلك ماشي على الخطة الأساسية، الفكرة الأساسية اللي ما اخترعها البطرك لحويك، برجع بذكر ما اخترعها، ثبتها البطرك لحويك. هيدا عمر 13-14 قرن من الحضور والوجود والتشبث بالهوية اللبنانية قبل الدولة اللبنانية، ترجموها بشمال لبنان وقت البطاركة أخذوا مركزهم محل ما أخذوا بثلاث أربع محلات، إليج وإسحية والوادي وعدة محلات إدي القديسين وكذا، لبكركي ثبتوا دافعوا عنه ترجم بمشروع الدولة الحقيقي بالتوافق مع الدروز اللي كانوا هني تاني أكبر طائفة بلبنان مع الموارنه، وعملوا إمارة لبنان. وهذا الإمارة عشت 4 قرون منها هينة كانت، لحديت ما مرة تانية صار في الاحتلالات والمشروع التركي لضرب استقلالية هالفكرة اللبنانية والوجود اللي منها فكرة بس لبنان، هو وجود، هو حضور، هو دور. بقى اليوم رجعنا بعد الاستقلال، كمان معركة الاستقلال ما كانت هينة، تحن ناخد الاستقلال لأنه كمان الحوريات من جهة الشرق بتنادينا كانوا شو بدكم بلبنان، طاولة الميلي. وكتار من المسلمين بلبنان ما كانوا مع رياض الصلح، ومش عجبهم هذه الخبرية، بيعتبروا انه الوحدة مع سوريا هي شيء مشروع طبيعي لإلهم باسم اللغة
0: القومية العربية،
1: القومية السورية والقومية العربية وكذا. قدي أخذت من تعب ونضال حتى اقتنع العلماء المسلمون بعام 1983، عملوا بيان كتير مهم وقالوا فيه انه طالبوا فيه لأول مرة ونشرت الكلمة، لفظت الكلمة نهائية لبنان، ورجعت أخذت من 83 لـ90 بالطائف، تثبتت بمقدمة الدستور نهائية. ما في دستور بالعالم، ما في دستور بالعالم بيحكي عن نهائية الوطن أو نهائية لبنان الدولة اللي هي عندهم إياها، لأنه لبنان عنده هذه الخصوصية. وهذا كمان انتصار برأيي كان لمشروع البطرك الحويك. أوكي، ولكن هذا الموضوع كمان رجعنا كنا الترجمة تبعه على الأرض، كنا بظل الاحتلال السوري، وبعد في عندك إسرائيل بالجنوب، والدينامية الحركة اللبنانية كانوا عم بيجربوا السوريين من تحت الأرض إنه يسحبوا كل شيء اسمه، يفرغوا، يجوفوا مفهوم السيادي ومفهوم الاستقلال السياسي للبنان، صحبوا لعندهم، صفينا بالواجهة العلم اللبناني وعيد الجيش وعيد الاستقلال، بالمضمون صار قراري كان ضابط استخبارات سوري بقاعد بعنجر يحكم المجالس، مجلس الوزراء، ويحكم مجلس النواب، ويطلع الزعامات وينفذ الزعامات بالوقت. الناس المؤتمنين أساساً على مشروع البطرك الحويك اللي هي القيادات المسيحية والقوى المسيحية، شي بالسجن شي بالمنفى، وشي تعرض للاختيالات وتعرض وتعرض وتعرض. أصبح 2005 كمان صار في بوادر نهضة لمشروع الحويك من جديد، ولكن كانت فرصة ضائعة
0: بلبنان أولاً.
1: نعم،
0: بشعار لبنان أولاً.
1: كمان راحت فرصة ضائعة لأنه كان الأولوية عند الدول مش لبنان، الأولوية عند الدول هو سوريا والتعامل مع سوريا بمراحل متعددة من 2005 لليوم.
0: اليوم
1: خلينا نقول أنه بداية انتصار مشروع الحويك هو لما ما رعد رضخ لبنان أبدا لإملاءات سوريا وإملاءات إيران، وصار في قناعة حقيقية مش كردة فعل عمقتل زعيم الرئيس الحريري مثل ما صار بال2005، صار في قناعة شعبية قوية إنه ما قلنا إلا لبنان. اليوم عندك الأغلبية الساحقة جدا، إذا مش كل المسيحيين رجعوا عم بيلتفوا إنه في الدولة اللبنانية بالرغم من نزعات التقسيم اللي موجودة، إنه ما بقى بدنا إياهن، يعني ما بدنا الآخر اللي عم بينكل بالدولة اللبنانية. السنة عم بيقول ذات الشيء كمان، ما بدنا إياهن لأنه ما بدنا نتعيش معهن. مع مين ما بدون نتعيش؟ ما بدون نتعيشوا مع أعداء الدولة اللبنانية وأعداء الفكرة اللبنانية اللي هي الأممية الإسلامية.
0: هل أعداء
1: يعني هالثورة الإسلامية في لبنان والثورة الإسلامية في العالم هي اليوم أعداء فكرة دولة الأوطان؟ ما بدها أوطان، بدها ساحات تقدر هي تشتغل فيها وتتفاعل معها. هذا اليوم
0: دكتور، بس عم تقول إنه يمكن إحنا بلشنا ننتصر لفكرة لبنان الكبير، بلشنا ما انتصرنا بعد، في مجموعة بلبنان، ما بعرف هل تعتقد أنه اليوم حزب الله، ما رح أحكي عن طائفة الشيعية لأنه الحزب لا يختزل الطائفة الشيعية، الحزب وحتى يمكن حركة أمل تتحدث عن لبنان ما راحوا على سوريا قتلوا ودافعوا عن النظام، ما شاركوا بحرب الإسناد لإيران، وبالتالي خليني أحكي عن حزب الله. هل برأيك الحزب ومن يمثله في من الطائفة الشيعية مقتنع بلبنان الكبير بما يفعله حتى الآن؟
1: لكن ليس هناك من شيء اسمه قرار حر عند حزب الله. حزب الله اليوم هو واجهة للحرس الثوري الإيراني في لبنان، ويتعامل مع الواقع اللبناني بطريقة موضوعية، يعني بيقولوا إنه نحن بنتعامل مع الواقع، يعني ما بدنا نأسلم لبنان وما بدنا نشيع لبنان هلا، ولكن لأنه عنده خصوصيته لبنان وكذا، ولكن أقله نحن منجرب نعطل لبنان المناهض لمشروع الدولة الإسلامية في لبنان، يعني المشروع الإيراني بجربوا يعطلوا، إذا ما قدروا سيطروا عليها بيعطلوا،
0: عارفين بعده قادر يعمل هالشي.
1: هو هيدي فكرته، هيدي هي الفكرة الدفينة اللي عنده اللي بيتحرك على أساسها. لكن اليوم من خاصة بعد المقتل اللي تعرض لها من قبل الإسرائيلي بحرب إسناد غزة بقياداته كلها وكذا، اليوم أبدا ما عاد عنده إمكانية وضع مسافة بينه وبين طهران. اليوم هو يعني فصيل بقراره، مش فصيل أكتر من هيك، يعني فصيل أوقات بيكون عنده حق يقول إنه أنا يمكن مش هاي عبالي،
0: حق النقاش
1: خلاص يمكن. اليوم انكمش 100% لأنه كدريته راحت رجعت كلها كدريته بنيتها إيران بلبنان مع أولاد الأرض مع أولاد لبنان. هلأ هاللبنانيين يعني اليوم بتشوفي الدفن الجماعي اللي بيصير بالجنوب بكل ضيعة وكذا، دول أولاد لبنان كمان أولاد لبنانيين، ولكن هولي بالهوية لبنانيين ولاد الأرض. ولكن اليوم هيدولي لما يكون تسلم أنت قرارك واستقلالك وحريتك للآخر الغريب عنك، أنت ما عدت عندك الانتماء والولاء للبنان.
0: ولم يكتفي بتسليم قرار لإيران، هو سلم قرار لبنان إلى إيران
1: وحاول، ما خليناه.
0: كيف ما خليته دكتور؟
1: ما خليني. أول شيء أنه جربوا حطوا رئيس جمهورية على زوقهم يجيبوه، قرار رئيس جمهورية بلبنان مش سوريا كانت تاخده، إيران كانت تاخده، لأنه كان مين ما يراجع بشار الأسد بوقتها من القيادات اللبنانية أنه بركة بتتدخل، يقولون أنا بالشأن اللبناني مرجعيتي هي حر تحرك، تشوفوا مع حسن نصر الله هيك كان يقول. وجربوا ناس قالوها، يعني بحبوا يلعبوا هيدي الأدوار الملتبسة إنه تيلاقوا حالهم دور بين لبنان وسوريا، كانوا يروحوا يجوا اختصاصهم سوريا، كان دايما يقولوا إنه ما في نوى ينحكى مع بشار، قراروا بي عند حسن نصر الله. بقى حسن نصر الله وإيران هن جربوا يحطوا حدا على رئاسة الجمهورية، أكثر من حدا يكون هو هني يكون خاتم بإصبعهم. نحن ما خليناهن، يعني ما نستهين الدور اللبناني اللي
0: منذ الانتخابات الرئاسية حتى اليوم،
1: قبل الانتخابات سنتين صار تعطيل، ما ننسى عدنا سنتين بلا رئيس جمهورية بعد الرئيس ميشيل عون، عدنا سنتين من دون رئيس جمهورية لأنه كان تعطيل المؤسسات، ممنوع يجي رئيس إلا مثل ما بده إياه حزب الله، وإجا رئيس مش مثل ما بده حزب الله، آخر واحد بيجي وبده معقول يكون يقبل فيه حزب الله هو جوزيف عون، وإجا جوزيف عون رئيس جمهورية، هيدي وإجا بخطاب بمجلس النواب أكثر ما أنه هو إعلان سياسي، هو كسر سردية وكسر قناعات أنه من كفة مثل ما قبل ويلا وماشي الحال وكذا، وسردية الرئيس ميشيل عون كانت سردية فيها دافع عن حالة بالمنطق والنهج تبعها اللي أنا مني موافق عليه، ولكن كان اليوم إجا قال في انقطاع مع السردية السابقة. هيدا الأهمية اللي صارت، معناتها كانت صفعة كتير كبيرة للمشروع الإيراني بلبنان. طبعا مرتكز إلى واقع مختلف، ما ننسى حزب الله كان في إطار تصفية قياداته كلها سوا، ما ننسى كان على خلفية
0: سقوط النظام السوري،
1: سقوط النظام بسوريا، تبدل كتير كبير وإسرائيلي بلش ووقف إطلاق النار اللي صار بنوفمبر 2024، وقف إطلاق النار هو استسلام الحقيقة. بيجوا بيقولوا لك بنقبل،
0: بس هني بدهم اياه هلا، بدهم يرجعوا له وعم بيطالبوا انه نرجع لهيدا الاتفاق.
1: ما هي بالاساس وسيئة استسلام، هو بالاساس بيقول لك بوقتها هو بدهم يرجعوا له، وبدهم يرجعوا ل 1701، اليوم عم بيحكوا بال 1701،
0: هن بدهم يرجعوا له لانه هذا الاتفاق يختصر او يقتصر في نزع السلاح على منطقة جنوب الليطاني.
1: هيك بيقولوا، بس هو مش هيك، هو الاتفاق بيقول انطلاقا من جنوب لبنان. شاطروا هني بدهم يلغيوا كلمة انطلاقا،
0: لأنه وقت ضعنا بالترجمة الإنجليزية وتوزع باللغة العربية وما كان يعني وقتها بتتذكر بالرئيس بالحكومة السابقة
1: جربوا يركبوا طرابيش، بس في نص واضح هو الاتفاق انه انت تفكيك البنى التحتية ونزع السلاح انطلاقا من جنوب لبنان وصولا الى كل لبنان. ومرتكز على شو؟ 1701. 1701 شو بيقول؟ بيقول نزع من كل لبنان
0: في 1559. 1751 دكتور صحيح، حكيت عن خطاب قسم، حكيت عن اداء مختلف بدا مع انتخاب رئيس الجمهوريه، لكن كمان في اسئله كتير اليوم انه الكلام جميل، المواقف ممتازه ومستمره هذه المواقف، واخرها رح نفوت هلا بزياره رئيس الجمهوريه الى البيت الابيض ومواقف اللي انعملت، لكن اين التنفيذ؟ يعني هل بعد فينا نحمل كلام جميل، كلام مهم، كلام بالسقف السياسي عظيم عظيم ومحدد وواضح، بس وين على الارض عم يترجم هذا الكلام؟
1: نحن عم نعمل بهالقضية هاي، عم نركب انتخابات بلدية، كله بيكذب على كله، كله بيتنصل من الوعود اللي عطيها بالانتخابات تاني نهار التصويت. عم تحكي مع أمريكا انت، عم تحكي مع سنتكم، عم تحكي مع ضباط حاطين انديكيتورز مؤشرات، إذا تخلفت الثانية عن التنفيذ في وواء.
0: شو يعني؟
1: شو يعني؟ يعني لبنان اليوم
0: مجبورين ننفذ،
1: ما حيشوف ليرة دولار، ما حيشوف من الدول، ما في IMF، ما في أي مساعدات جدية. اليوم اللي عم تجيكي مساعدات هي للفئات الأكثر فقرا وكذا، يعني 250 مليون دولار اللي إجوا لوزارة الشؤون وإلى ما هنالك، هدول يعني عم بيقول لك خد مي ولقمة، وكمان في تنمية فيهم. صح، ما في تنمية. لما نشوف إجا أموال للصرف الصحي، للطرقات، للسور،
0: مشاريع الكهرباء، المعامل الجديدة،
1: نشوف إجت هالأموال هاي، يعني معناتها لبنان على الطريق الصحيح بالتنفيذ. اليوم بعد ما إجا شيء، إذا أنت ما في، يعني اليوم بيبعتوا له بدلات للجيش اللبناني ورينجر، ما بيبعتوا شيء أبدا.
0: ليش؟
1: طالما أنه ما في التزام على الأرض. اليوم الإسرائيلي بلش اسمه مناطق تجريبية، كلمة هي بتدل على المضمون.
0: بنجرب بعضنا،
1: بنجرب،
0: نحن ما نجرب الإسرائيلي، هو بده يجرب الجيش اللبناني.
1: في بناء ثقة. لما يكون الإسرائيلي عم بيجي بيتهم الجيش اللبناني أنه هو متواطئ مع حزب الله بالجنوب، بيجي الجيش بيقول لا مش مزبوط، طيب بتقلي مش مزبوط بقلك مزبوط، بتقلي فيه بقلك فيه، طيب تعال نجرب هيدي نبني ثقة. مثل اتنين مختلفين مع بعضهم، بيجي بيقلوا يا خي ما بدي وعود، بدك تدفع لي اول دفعة هالقد وانا ابني لك وصل، وانا انفذ الشق تبعي وانت تنفذ الشق تبعي. هاي بناء الثقة. نحن اليوم بحفلة بناء الثقة لحتى نقدر نرجع نستلم ارضنا كلها بالجنوب. في إلى مستلزمات.
0: شو في ضمانات إنه الإسرائيلي فعلا ينفذ؟
1: نعم،
0: شو الضمانات إنه الإسرائيلي فعلا ينفذ، والضمانات إنه الجيش اللبناني ينفذ؟
1: لكن هي ما في ضمانات، هي في منطق اليوم القوة، في منطق في بيج ستيك، في عصاية عصا غليظة موجودة، يعني
0: حملها الأمريكاني،
1: حمل إسرائيلي، والأمريكاني عم يستعملها بواسطة الإسرائيلي. باد كاب جود كاب، اوكي شرطي اللذيذ بيجي بيقول لك تفضل
0: والسيئ.
1: انا خد قهوه انت لا ادمي تعاون انا وياه، بيرجع بيجي الشرطي الثاني خيو او ابن عمه او زميله بالشغل بفوت بعدك مطول بالك عليه انا ما في، بيعمل له كفين لهيديك. لا يا عم كيف تعمل له كفين، صاحبنا عم نتعاون سوا. بيرجع بيظهر الباد كاب، بيبقى الجود كاب جوا، شفت مد دخيلك ساعدني عليه، هيداكي ما شرس كتير بده يكبك بالحبس بده يضربك، عم يتبادلوا أدوار يعني الإسرائيلي والأمريكاني أكيد. ولكن نحن بحاجة للأمريكاني، لأنه الأمريكاني هو الوسيط الضامن بالنتيجة. لأنه بيّن كمان ترامب أنه حط مسافة بينه وبين نتنياهو بكتير من الأمور، وعم بيجي بيقوله لنتنياهو منك مضطر تكسر كل شيء قدامك تتوصل للنتيجة اللي بدك إياها، والبدليل هي اتفاق غزة، اوكي لانه كسرت الدنيا بعد غزة ما قدرت تاخد السلام، لانه الهدف لكل اتفاق انك
0: تعيش بسلام،
1: تقدر تعيش بسلام. نحن بلبنان بدنا نعيش بسلام ببلدنا، خلينا نعيش بسلام ببلدنا. طيب كيف بدك تاخد هيدا السلام اذا انت ما عملت الخطوات اللازمة تعملها؟
0: شو لازم نعمل؟ يعني شو حضرتك حكيت عن عدم تنفيذ، عن عدم التزام حتى الآن، شو كان لازم يعمل؟
1: أنا ما
0: قلت
1: أنه الجيش ما أنه ملتزم حتى، أنا أقول الإسرائيلي عم بيحكي
0: ايه؟
1: شو عم بيحكي
0: لأنه الإسرائيلي. بجنوب الليطاني نعم. طلعنا حكينا أنه 80% أصبحت خالية من السلاح، بس بلشت حرب إسناد إيران والانتقام للمرشد الأعلى تبين أنه السلاح بعده موجود.
1: بدين تراجع الناس اللي بيعتبروا بدهم يبيضوا وجهن، طلعوا تفلسفوا علينا وقالوا نحن ما قلنا 80% خالية من السلاح، نحن قلنا صار 80% أو أكثر تحت سيطرة الجيش اللبناني. يعني معقول السيطرة أنه بفوت الجيش وبيظهر محل ما بده وين ما بده؟ سيطر مش معناتها أنه احتل عمليا، احتل عمليا، صاروا يفوتوني بنظريات
0: أنه الحركة تبع العناصر صارت صعبة لأنه قادر الجيش
1: قادر كذا وهيك. بيّن أنه اليوم يعني لا الجيش ولا غير الجيش حتى الإسرائيلي بكل جبروته قديه صعبة كانت الفوتة على الأنفاق وتجريد هذول الأنفاق كلها، أنه لأنه ما في نية التعاون من قبل حزب الله. ولا هل ديت لحديت هلأ الخطاب السياسي اللي عم يحكيه حزب الله عم يبين أنه ما عنده نية التعاون، مش تعاون لعملية بسيطة، هي التعاون من أجل إنقاذ لبنان، مش تعاون حتى بده يقرر بده يأخذ قراره بقى تفكيك البنية التحتية العسكرية والأمنية تبعه.
0: هو
1: كيف بده يخده هذا القرار؟
0: وإلا لازم نستعمل القوة.
1: وإلا
0: هل أنت مع أن يستعمل الجيش القوة؟
1: أنا مع
0: لحل هذا الموضوع.
1: أنا مع أنه الجيش اللبناني، مش الجيش، الدولة اللبنانية تأخذ القرار السياسي المبرم.
0: ما أخذت القرار الدولة، الحكومة أخذت القرارات
1: وتابع التنفيذ تبعه كما يجب، مش ضروري بالقوة. ولكن الجيش منه جمعية كشافة، ومنه جمعية الحبل بلد ناس، ومنه فرقة مر منصور. الجيش اللبناني جيش عنده سلاحه، عنده وسائله، لازم يشغلته أول بأول أنه يطمن كل اللبنانيين، مهمة الحفظ الأمن تبعه بالداخل هو يطمن اللبنانيين بما فيهم البيئة الشيعية الموالية لحزب الله، يطمن أنه الدولة اللبنانية هي التي ستحفظ الجميع بلبنان. إذا في عناصر أو مجموعات بما فيها حزب الله بدهم يوقفوا ضد مشروع الدولة، هون في ساعة حقيقة بدها تكون الدولة اللبنانية، هل هي قادرة بالوسائل المتاحة لها إنها تسيطر أو منا قادرة تسيطر؟ إذا ما بدها تسيطر والجيش ما بده يفوت بعملية عسكرية ضد المجموعات اللي معها بتقبل إنها تتعاون وترضخ للقرارات اللي أخدتها الدولة اللبنانية، ساعتها نحن عم نوصل هون على أزمة كيان. نرجع عند البطرك الحويك، بنقول له شو رأيك بالموضوع، أنت لو كنت هون شو كنت عملت؟
0: لازم نرجع نعيد النظر يعني بلبنان الكبير.
1: أنت شو كنت عملت؟ أنت شو كنت عملت؟ بدي أقول شغلي هيدي حتى بدي أقول شغلي. البطرك الحويك وقتها حكي ما كان في شيء اسمه الدولة اللبنانية، حكي بوقت
0: كنا ظهرين من انتداب
1: لا ما كان صار انتداب بعد. كان بعده عم يركب الانتداب. كنا ظهرين من الحرب العالمية الأولى، مؤتمر فيرساي، وركب من بعده الانتداب. كان في احتلال للبنان من قبل الحلفاء يعني أساسا فرنسيين. ما في دولة، ما في مرجعيات بلبنان. إجا البطرك الحويك بما لها بكركة من تاريخ وتجذر وسلطة بلبنان، صارت هي المرجعية. وصار اتفاق مع بمؤتمر فيرساي، تكلم البطريرك بالتفاف لبناني من الأعيان وكبار القوم حواليه وحكي باسم لبنان. هذا الدور الاستثنائي اللي لعبه، استثنائي لأنه هذا منه القاعدة. حتى لما ركبت الدولة انتقل هذا الدور إلى رئاسة الجمهورية بالدستور. وبالنتيجة أصبح رئاسة الجمهورية المعطية لمسيحي مش بالصدفة، لماروني بالأخص مش بالصدفة، هي اللي عليها تلعب دور اللي لعبه البطريرك حويك بوقت. كل مرة كانت رئاسة الجمهورية عم تلعب هذا الدور الأماني، الحفاظ على الأماني بكل ما يستلزم، كانت البطريركية عم تلعب دورها التوعوي الروحي الكنسي فقط. ولكن لما كانت عم تسقط الدولة، عم تسقط رئاسة الجمهورية،
0: عم تتقدم البطريركية
1: بأدائة أو بتعطيلة أو كذا
0: للدورة الوطنية،
1: ساعتها كانت الناس عم توقع كلها بحضن بكركة، وعم ترجع تقول له ما تنسوا أنه مقولة مجد لبنان أعطي لك، هيدي شغلة منا جاي من مبارك.
0: هيدي يعني ملاحظة أساسية أنه المسيحيين دائما اشتغلوا من أجل الوطن، من أجل الدولة،
1: لأنه هيدي هيدي أول شيء المسيحي ما عندهم محل تاني يروحوا عليه. بس وأي دولة المسيحيين حتى وقت البطريرك الحويك كانوا مقسومين. كانوا في منهم كتار ما بدهم دولة لبنان الكبير. وحتى وقت الانتداب الفرنسي وقت الاستقلال المسيحيين مقسومين،
0: كانوا الفرنسيين
1: بين كتلويين ودستوريين. ما ننسى بقول لك أنه ضد هذه قصة الميثاق، أنه المسيحية رفضوا الغرب والإسلام رفضوا الشرق، مش كتير دقيقة، معلش أول مرة يمكن بقولها. المسيحيين ذاتهم كانوا مقسومين، في ناس بدهم لبنان ولبنان فقط، في آخرين بدهم يكفي الانتداب ويريت لبنان بيكون ملحق بفرنسا ومنرتاح. معركة الاستقلال لم تكن فقط معركة حيث توحد المسيحيين مع
0: والمسلمين،
1: توحدوا المسيحيين بين بعضهم. هذا التيار الأقوى اللي كان صار، ورجعنا ثبتنا مع البطرك عريضة المسار اللي حطوا البطريرك الحويك قبل منه.
0: بدي أرجع لليوم، زيارة رئيس الجمهورية إلى أمريكا، شو قريت بنتائجها دكتور صايغ؟
1: يعني أنا شفت أنه من دون ما حمله شيء كمان، يمكن هو ما حابب يحمله، ولكن بحكم الأمر الدستوري وبحكم الأمر الواقع السياسي، اليوم الرئيس جوزيف عون مطلوب منه يكفي مسيرة البطريرك الحويك، هيك الدستور بيقول وهيك الأمور بتقول. إنه اليوم أنت مؤتمن، أنت حلفت يمين، صمت يمين على الدستور، هالدستور ما إجا من العدم، إجا نتيجة إلنا تراكم حضاري وتفاعل سياسي كتير كبير عمره 13-14 قرن. إجا البطريرك الحويك ثبته. اليوم أنت جيت مش لأنك شاطر بالسياسة الداخلية اللبنانية، جيت لأنه في تقاطع بين السياديين بلبنان وإرادة المجتمع الدولي ترتيب الوضع بلبنان، وقطع بقى أواصر لبنان مع هالمحاور اللي هلكته واللي خانقته. أنت جيت على هيد مهمة، ما إجا رئيس جوزيف عون بهالدعم الدولي فقط، قلت لك لأنه نتيجة تراكم قوى وإرادات سياسية داخلية. هيدي الأساس، هيدي السند الأساسي، ولكن هاي لا تكفي لوحدها، إجا بهالدعم الكثيف الدولي تينفذ بكل بساطة مستلزمات الدستور اللبناني. مش كتير أكتر من هيك. مش مطلوب من لبنان يعمل أكتر ما أنه يعمل دولة. ما حدا طالب منه يعمل إلا أنه يعمل دولة. هون
0: طيب كيف بتكون الدولة؟ بأنه
1: هون الدولة مثل ما هو أعلن أعلن قال يعني أعلن أنه بدك ترجع هيدي الدولة تبسط سيادة الدولة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية بدءا من الجنوب لأنه الجنوب هو اليوم هو المحك محك كونيك بدءا من الجنوب. وبالنتيجة الأمريكان والإسرائيلية عم بيقولوا كتير منيح
0: شيل السلاح نحن
1: نحن حاضرين نحضي. والأمريكيين نحن حاضرين نمشي ده إكسترا مايل الميل الإضافي اللي مطلوب حاضرين تمشي ولكن عبروا عن إرادة لبنانية حقيقية. ومن هون ضرورة الالتفاف حول رئيس الجمهورية ضرورة مش بالصدفة انه لقينا كل القوى اللبنانية القوى المسيحية. الحية بالبلد بالبلد قوى
0: الحية نقبات السنية
1: نقبات كلها سوا
0: ما بعرف حتى الدروز اليوم وليد بايك رجع
1: حتى الدروز
0: وافق على كلام رئيس الجمهورية
1: حتى الدروز لما حكي وليد بايك بهذا الموضوع في البيئة الدرزية وفي في الهيدا كان في عنده كتير معارضة وعنده كتير أسئلة وفي ناس كتير زعلت من الكلام اللي ما بيعبر عن الوجدان الدرزي بلبنان. الوجدان الدرزي بلبنان وجدان سيادي وجدان درزي بلبنان وجدان لبناني وجدان صمود بشمون وقت معركة الاستقلال وجدان 14 أدار بال2005 لا في شيء عميق ضارب هيدا مش انه يعني ما يغلط بين الجوهر وبين التكتك السياسية بالنسبة لفلان او لفلان. اللعبة هون برأيي انا ان كان الدرزي وان كان المسيحي وان كان السني ولانه الشيعة مغلوب على امرهم ما بيقدروا الاحرار الشيعة بيهددون بالقتل بتكي يعني
0: واضح
1: ما بيقدروا يروحوا هاي. اصبح في التفاف كتير كبير حول رئيس الجمهورية أو أكثر من هيك مش التفاف حزبي قيادات حزبية فقط في ناس ناس اليوم عم بتشوف إنه لا بديل
0: بس هل زيارة بالذات شو حققت يعني شو خدمت لبنان شو ساعدت اليوم بالمسار اللي بدأوا رئيس الجمهورية المسار التفاوضي
1: أول إنجاز أقنعت الأمريكان إنه يضلوا على الطاولة لأنه خوفنا الكبير خلينا نفهم
0: إنه كانوا ينسحبوا لما نقلنا على روما
1: الأمريكاني مش بيزهق لأنه طبعه خلقه ضيق
0: لأنه ما في نتائج
1: عنده أولويات كتير كبيرة بالعالم بتبلش بالصين وما بتخلص بكوبا عنده أولويات أخرى داهمة مش هالنقطة اسمها لبنان هالنقطة اسمها لبنان بده يضلوا بس رئيس ترامب يحكي فيها ودائما مش في هلا جديد كل عمره هيك امريكا بتركز على الموضوع كم شهر اذا لقيت ما في نتيجه بتلزمه
0: صح.
1: شمال او يمين نهار لزمتنا لسوريا
0: خاصه طبيعه شخصيه ترامب
1: لاسرائيل واذا لزموه خيي مش ظابط لزموه ما كلهم
0: خلص.
1: مليونين 3 مليون نسمه خلصوني منهم بقى يعني بيجوا حي من نيويورك انه خلصونا
0: اذا ابقاء الامريكي على طاوله المفاوضات والاهتمام بالملف اللبناني
1: هيدا أهم إنجاز يعني استقبال الرئيس بالبيت الأبيض والكلام الكبير اللي انحكى والعناية اللي أحيط بها الرئيس من دون هرقة لأنه أوقات بيصير فيه شيء يعني منه استقبال كينغ تشارلز بواشنطن هديك غير شيء زيارة دولة هي ما كانت زيارة دولة ولا كانت زيارة عمل كانت رئيس جمهورية عم بيزور رئيس جمهورية يعني ما راح حكي قدام الكونغرس ما راح حكي لأنه بعد في درجات تتوصل على هوديك إيه؟ في درجات
0: شو؟ بعد في التزامات أو بعد
1: في درجات
0: خطوات يجب أن تنفذ
1: كون سيد عرضك حبيبي أنت عم تحكينا كلام كتير حلو أنت قادر تلتزم فيه بلبنان تلزم بلبنان فيه
0: يعني اليوم إذا إيه؟ إيران طلبت من حزب الله دكتور صايغ وتطبيقنا كلامك بدك تخبيني
1: إذا الجيش رح ينفذ إيه ولا لا
0: مش هيك أكتر من هيك إنه إذا اليوم إيران قررت إنه تستخدم ورقة لبنان هلأ بعده حزب الله ما عم بيفوت بالحرب اللي رجعت بلشت بين إيران والأمريكيين
1: لأنه إسرائيل ما تحركت بعد
0: إسرائيل ما تحركت وإيران يمكن ما طلبت من حزب الله بعد لو إيران إذا طلبت من حزب الله قادر الدولة اللبنانية قادر الرئيس اليوم جوزيف عون يضبط حزب الله على الأرض
1: عنا جمعة فاصلة هلأ أسبوع لأنه كل المعطيات المتوفرة بين إيدينا بتقول أنه هناك ضربة أمريكية
0: على إيران
1: كثيفة وكبيرة على إيران. هيدا الامتحان هلأ هيدا الأسبوع. أنا التحليل بالتحليل بقول ما عندي معطيات. بالشق الآخر بالشق الأول في معطيات تتكثف أنه في ضربة كبيرة. بالمعطى الآخر ردة فعل حزب الله انطباعي أنه حزب الله لا يستطيع إلا أن يلتزم بالأوامر الإيرانية. من صدق من المرة الثالثة؟ أول مرة قالوا ما رح يعملوا شيء بعد 7 أكتوبر، راح فاتوا على إسناد غزة بدون يفوتوا الشباب يحرروا القدس كامل. بعدين تاني مرة بهيدا الإسناد التاني لإسناد إيران. بعدين صرنا اليوم
0: فإذن شو لازم تعمل دولة؟ شو لازم يعمل جيشون؟
1: لا الدولة اللبنانية أنا برأيي هالمرة خلص لازم برأيي أنه نفسح الجميع الأمريكيين والإسرائيليين والكل يفسحوا المساحة للدولة اللبنانية تعمل دولة. لأنه إذا جرونا حزب الله هالمرة لضربة إسرائيلية مكثفة على لبنان وتدمير بلبنان
0: ما تبقى
1: مش رح يخلوا مش رح لهلأ بعضهم مركزين على حزب الله وعلى البيئة المباشرة اللي عم يستفيد منها حزب الله. إذا راحوا لكفوا إذا كفوا دولة. إذا كفوا هيك وكفوا بالاندفاع وراحوا ما بعرف شو وحزب الله اندفع للداخل اللبناني إيه نحن واصلين على مشكل كتير كبير بالبلد. يعني الجيش اللبناني يقول أنه هو لن يسمح باستباحة الداخل اللبناني أبدا أبدا أبدا. نحن مش هيدا هو مطلبنا. نحن مش مطلبنا أنه يجي دفاعنا عن بيوتنا حزب الله. منعرف ندافع دفاعنا عن بيوتنا الجيش اللبناني. نحن كل عمرنا نعرف ندافع عن بيوتنا. مش هذا المطلوب من الجيش. الجيش يحمي الوطن يحمي الوطن من الجنوب إلى الشمال. ما يجي حدا بقى لا من الداخل ولا من الخارج يستبيح هيدا الوطن. أنا برأيي هون الجيش أمام امتحان.
0: طيب دكتور كمان في كلام يعني خلق عند البعض التباس كلام اللي قاله رئيس الجمهورية بالسفارة اللبنانية بواشنطن بعد لقاء ترامب. قال إنه يجب إزالة الأسباب قبل إزالة سلاح حزب الله. نزع سلاح حزب الله. هالأسباب الاحتلال الإسرائيلي، إعادة الأعمار، دخول المواطنين، عودة المواطنين إلى قراهم. وبالتالي يعني رجعنا وكأنه لنقطة الصفر بهذا الكلام أنه منرجع خليه يفل الإسرائيلي لنرجع نشيل السلاح.
1: لكن إذا هو إذا هذا هو المعنى نحن منسأله بدورنا لرئيس الجمهورية شو سبب هذا الحكي. إذا هو هذا المعنى أنا ما عم لقي له أسباب تخفيفية أبدا للرئيس. السردية اللي بتقول إنه لا عمر وبعدين منقيم السلاح لا هيدا خطأ 100% أو رجع الناس على ضياعهم. ليه بدنا من اليوم يرجعوا قبل بكرة؟ كيف بدك تروح رجعهم؟ روح رجعهم كيف بدهم يرجعوا؟ بعيشوا بالخيمة هوني كيف؟ ما في مي ما في بنى تحتية ما في كهرباء. مين بده يعمر لك
0: البيوت؟
1: مين بده يساعدك؟ مين مين مين مين؟ صدنا قصة الدجاجة أو البيضة. هيدي اليوم لازم يصير هيدا العمل كله سوا واقعيا. خلينا نحكي ما عم نحكي بالمبادئ انه في احتلال وزيل الاحتلال حتى. خلينا نحكي واقعيا. واقعيا بده يصير كله بالتزامن. انا برأيي بالتزامن يعني. وهي فلسفة المناطق التجريبية هي انه بلشوا يا اسرائيليين سحبوا من هيدي المناطق بيستلمها الجيش تستلمها الدولة اللبنانية بتعمل فيها مناطق نموذجية. كل واحد يضلوا على رأيه السياسي بده يهوبر بالعلم الأصفر يهوبر قد ما بده. المهم حبيبي هيدي عقيدتك. نحن مع حرية الضمير بلبنان بس ما فيك تمنع الجيش اللبناني يفوت يفتش بيتك إذا عرفنا أنه ببيتك في بنى تحتية وفي نفق بده مدخل
0: بده إذن القضاء بده إذن من القضاء. هيدي الخبرية كمان لا.
1: هيدي بهاي المناطق التجريبية بقية إذن قضاء. هاي المناطق التجريبية عم يستلمها الجيش بده يكون فيها مثل حالة الطوارئ هونيك تنفرض وهيدي الشيء بعد ما عم ينعمل جديا. اذا الدوله بدها تكون جديه بشغلتها، مش كل ما بده يفوت الجيش بده يطلب اذن من الحجي وبده يطلب اذن من الحج.
0: بس ليش ما حسمتها الحكومه؟ بتقدر الحكومه تطلع قرار وتطلب من المحكمه العسكريه، بتطلع دغري لانه امر طارئ، لانه هيدي منطقه مثل ما عم تقول حضرتك.
1: إذا الجيش ما عامل الشغل هلا، هيدي كلها آليات وإجراءات لبنانية. إذا الجيش ما عامل الشغل المطلوب منه، بظرف ساعتين بيرجع الإسرائيلي بيحتل كل المناطق هيدي. بقى ما عاد في طرف تزاكي واعتبار إنه في نظام وقانون لبناني.
0: يعني دعمكم المطلق تشيك على بياض يا دكتور صايغ، كلكم القوى السيادية، هذا الدعم المطلق. طيب فإذا يعني
1: لا دعم
0: ما بدكم تنفيذ، ما بدكم
1: مقبيله. ما عم نقول لهم نحن منا اول شيء على الطاوله، خليني اقول لك.

0: انه نحن عم نشتغل على بالهوامش بالمكتوب الكبير مكتوب. اليوم القوي على الارض هو عم بيفرض
1: اسرائيل.
0: طب امريكا على اسرائيل واسرائيل علينا. امريكا هي اليوم عم مقتنعة امريكا بنظرية نتنياهو اكتر واكتر صارت اكتر واكتر. من 6 أشهر ما كانت هالقد، هلأ صارت مقتنعة اكتر واكتر انه ما لازم كانت توقف الحرب بايران. ايران نتنياهو عم بيقول له كان ما توقف الحرب، عم تخسر وقت. هو لا يؤمن جانبه،
1: والدليل انه ايران ما بدأ اتفاق.
0: اليوم الايراني، اليوم الامريكاني صار مقتنع، مشان هيك مطلع روبيو ومخفت جي دي فانس،
1: ونتنياهو رايح ثلاثة على امريكا
0: لانه طلعت نظرية نتنياهو معه حق فيها اكتر. عم يقتنع الامريكاني فيها، وعم يقتنع اكتر بنظرية نتنياهو هون هلأ صار انه مش انه بده يكسر كل شيء، ولكن هول الجماعة بيجوا بيستعملوا كل شيء وأدواتهم ضمن الدولة اللبنانية والقوى اللبنانية وكذا حتى يقدر يرجعوا يتمددوا ويبنوا حالهم. لازم خلينا أعالجه على طريقتي. أصبح نحن عم نشتغل بجو صعب جدا. المفاوض اللبناني والإرادة اللبنانية اللي نحن بدنا ندعمها تنقويهم، مين بدنا ندعم؟ منروح ندعم الإسرائيلي يعني من له برافو عليك؟
1: لا بتدعمه بس بدك نتيجة. نعم. رح أحكي البيان اللي طلع عن كتلة الوفاء للمقاومة دكتور صايغ، ما واضح جدا اعتبروا أنه تكشف حجم الارتهان والإذعان الوصاية، وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تثمر التزاما أمريكيا بانسحاب العدو من أرضنا، ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابه ضد أهلنا، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الأعمار.
0: الفريمورك الإطار حكي عنهم كلهم، وانتزع من إسرائيل تعهد، تزع من إسرائيل تعهد، ما بده شيء من لبنان، ما بده يحتل لبنان، ما بهمه من لبنان. بده قرار سياسي ببيروت الإسرائيلي على هالدولة اللبنانية إنه تعمل دولة ما تضل هي نهار فتح لاند بالجنوب باتفاق القاهرة، ونهار بهود الاتفاقات، والإسرائيلي بيتحمل مسؤوليتها.
1: طبعا
0: خليني اقول لك، وهو عامل رابط نزاع مع حزب الله من 96. شو عامل؟ بيقولوا لك التحرير، خلينا نوقف قصة التحرير هلا وهالكذبة الكبيرة. الاسرائيلي اخذ قراره الاستراتيجي انه ما عاد بده فل، شو انكسر ولا معركة انكسر الاسرائيلي بلبنان، بس لقى انه بيقدر ياخذ نتيجة احسن اذا راح قعد على الحدود وخلى تناقضات اللبنانية تفوت بقلب بعضها. وهيدا اللي صار، ما فتنا كسرنا بعضنا بلبنان بحرب أهلية باردة من عام 2000. شو صار؟ معليش اليوم نحن خلينا كتير نكون رايقين بهيدا الموضوع. انتزع الاتفاق الإطار شغلة كتير مهمة، تعهد إسرائيلي أنا ما بدي شيء من لبنان، وهيدي مسجلة مدونة عند بالبيت الأبيض،
1: وعليها توقيع أمريكي،
0: وعليها توقيع أمريكي. هيدا إنجاز بحد ذاته. هلا الإليات والإجراءات وكيف عم بقول لك الإسرائيلي، أنا بفرض مرة ما بدي أعملها، أنا بكون مجنون إذا بعملها، لأنه إذا بعملها بفرض مرة بيرجعوا بيتمددوا الشبيبة
1: ويبلشوا
0: بيعملوا أنفاق وكذا. أوكي، بس حتى الإسرائيلي خلينا نحن كمان ما كله نرشق على الجيش اللبناني ونرشق على الدولة اللبنانية. الميكانيزم اللي هو في 5 قوى مظبوط، بما فيها الدولة اللبنانية والأمريكان والإسرائيلي والفرنساوي واليونيفر، 5 ما عارفين انه هودي الانفاق، ما حدا اجى دل الجيش اللبناني على
1: كفر الانفاق
0: من 1701. انا رح اعطيك سر، 1701 اخذ 2006 2007 يمكن بيجتمع مع المنسق العام الامين العام ممثل الامين العام بلبنان، كان انجليزي توفى هلا الله يرحمه، سالته اعاده الاعمار بالجنوب كيف ماشيه والبنى التحتيه شو عم بيصير فيها، قال لي نحن منعرف شو عم بيصير فوق الأرض 2007، اللي بس تحت الأرض ما منعرف شو عم بيصير.
1: ليش؟
0: لأنه ما بيعرفوا أنه البناية اللي عم تتعمر أو اللي هيدا عم بيتعمر عم بينزلوا تحت الأرض. قلت له ليه ما بتتحققوا؟ قال ما فينا. قلت له يعني عندك شكوك حقيقية؟ قال حقيقي مزبوط. قلت له طيب ليه ما بتحطها بالتقرير اللي بترفعه كل 6 أشهر للأمين العام؟ قال ما فينا نرفعه. إسرائيل اللي بتعرف حاسي أنفاسهم حاصي أنفاسهم لقيادات حزب الله.
1: كانت عارفة.
0: مش عارفة إنه في مئات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض بالجنوب، مش عارفين، كلهم عاملين ربط نزاع مع حزب الله، كلهم متفقين إنه طالما حزب الله بيقعد عائل وإيران ضامني لأنه منا مجنونة إيران وضامني، منتعيش مع هيدا الواقع. بس لما إجا السنوار جن عليهم وهدد وجود إسرائيل، فهمت إسرائيل إنه ما بقى فيها تتعايش مع منظمات عندها طابع إرهابي، بتعتبر إنه هاي ما فيني أتعايش معها، لا مع حماس فيها تتعايش ولا مع حزب الله فيها، ما عندها خيار بقى أصبح إسرائيل إلا إنه تتفق مع الدولة اللبنانية، والأمريكان شغلتهم يقووها للدولة اللبنانية. من هون من هون هاي هيدي مش انتصارات تحسب لإلنا، هيدي ظروف تحسب لإلنا. علينا نحن نقتنصها، نحول هالفرص واضح. لإنجاز دائم.
1: دكتور، في مسألة حزب الله اللي واضح بموقفه، يلي لن يسلم بسلاحه، لن يتعاون، لن يقبل بإطار التفاهم اللي توصلت له الدولة اللبنانية. بس في الحليف الأخ الأكبر اللي هو الرئيس نبيه بري، في كلام كتير حلو قال بالبيت الأبيض من قبل رئيس الجمهورية وترامب، يعني عن الرئيس نبيه بري. رهان اليوم على دور للرئيس نبيه بري، إحراجه، حشره، أم جروا أكتر إلى هذا المقلب؟ شو رأيك؟
0: في منطق المؤسسات والدولة، خليني يكون هون، يمكن ما يعجبك اللي بدي أقوله.
1: حسب شو بدك تقول.
0: يمكن ما يعجبك اللي بدي أقوله. أنا بتصور الأمريكاني بالخط الفاتح مباشرة مع الرئيس بري،
1: نعم،
0: يسعى إلى تغليب منطق المؤسسات في لبنان على منطق الشارع.
1: نعم، واضح.
0: وتجاوب الرئيس بري مع هذا الأمر بالرغم من رفضنا، مش انتقادنا، رفضنا لطريقة إدارة الجلسات، إن كان منه أو إن كان من النموذج المصغر عنه اللي هو
1: نائب الرئيس،
0: نائب رئيس مجلس النواب،
1: النموذج المصغر عنه
0: بقى، بالرغم رفضنا، يعني طريقة مش فيها إهانة لممثلي
1: الأمم جديدة، دايما هيدي الطريقة بإدارة الجلسات.
0: كل ما عم تكبر عم تكبر مع يمكن كأنه عنزي ولو طارت، وعارفين أنه
1: انتقدوا قد ما بدكن، الأمور ماشية.
0: إيه بس مش كتير ماشية، يعني في كتير أمورين ما بدهم إياها ما مشيت، وفي كتير أمور يعني ما مش هيك الأمور، مش هيك، مش بهالبساطة. لكن برغم من هيدا القضايا الإجرائية اللي نحن رافضينها،
1: بيبقى هو رئيس المجلس،
0: وبالنتيجة نحن قادرين كمان نعطي النصاب وما في مشكلة وما اللي عجبنا أنه منلعب اللعبة للآخر. لكن شو عم بيقلك الرئيس بري؟ تجاوبا مع الجو أنه لا خيار إلا المؤسسات، طلب إنعقاد الجلسة ب44 بند، بس عملها. كان بيقدر ما يعملها قبل زيارة الرئيس، كان بيقدر ينطر جمعتين، دفع سلف المطلوب يدفعه انه انت برهن جديا انه انت خيارك الاول والاخير هو المؤسسات. طبعا انا هيك بخدها بالسياسي، عطى الاشاره، ما عم نحكي فيها لانه بنحب انه اوقات ننقف ونصيب، خلينا نفهمها بعمقها هيدي الخطوه. عمل خطوه دفع سلف لمين؟ للبنان، بنتي ما بربح لبنان، عم بقوي رئيس جمهوريه بها، لانه خي انا عندي functioning institutions، عندي مؤسسات ماشيه، منا في مشاكل فيها، في سوء إدارة فيها.
1: بالشيء المتعلق بسلاح حزب الله،
0: بالشيء المتعلق بسلاح حزب الله، لا إمرة لأحد في لبنان على هذا السلاح. ما ضحك
1: حتى الرئيس نبيه بري مش قادر يمون على الحزب،
0: ما بيقدر،
1: من أجل مصلحة الطائفة، من أجل الجنوب اللي يعني لمح هيدي المسألة رئيس الجمهورية، إنه الرئيس نبيه بري ابن الجنوب بالنتيجة، وهو عم بيشوف شو صار باللي هو عمله للجنوب.
0: هو انتهى، هو أول ما عمل حرب الإسناد الثاني مع إيران، أنا بعرف يعني أنه رئيس بري خوي جن وقال لهم عم بتدمروا لي بكم ساعة 40 سنة من الإنجازات اللي عملناها للجنوب، من أعمار بنبونا تحتي، كنا كلنا نغار من طريق النبطية، توصلت من، كنا نغار من الأوتوسترادات، من الإضاءة، من من من من من كله سوا، هيدا انضرب بكم ساعة كرمال تهور، ومش تهور، ارتهان لقرار
1: خارجي. ما
0: هلا الرئيس بري هل يا ترى قادر يطلع من هذا الموضوع؟ أنا برأيي
1: هون ما هيدا، أنا
0: برأيي مقصر جدا، هو لا يزال الرئيس بري. مقصر جدا انه اليوم اي اهم تعيش اسير بقفص ذهبي ولا كي تعود تعيش حر بكوخ. هذا قرار بده ياخده الواحد. الرئيس كامل الاسعد قرر يعيش
1: بكوخ.
0: حر بكوخ. نعم في بقوي هو عليه ياخذ القرار. ما فيك تحافظ على كل شيء لانك راح تخسر كل شيء. هذا اللي عم بيصير اليوم. هذا الشيء اللي قاله ترامب، هذا اللي قاله ترامب رئيس ترامب عن الرئيس بري، هذا تحميل مسؤولية كمان.
1: إنه بالنتيجة لما يشوف النتائج رح يرجع يجي معنا.
0: أنت ما تشوف النتائج رح تفهم إنه هاي العملية منا ضدك ولا ضد بيئتك ولا ضد حدا، هيدي كرمال بلدكن وما فيك أنت إلا ما تتعامل مع هذا الواقع الإيجابي. بالنتيجة ما أنت ابن المنطقة هاي، ما فيك إلا تتعامل مع الواقع الإيجابي. صمت الرئيس بري عن هذا الشيء.
1: اتصل بالرئيس عون وهنا بالسلامة ورح يرجع يطلع يشوفه بعبدة.
0: وصمته
1: يعني الرهان، يعني الرهان بمحله على الرئيس بري إذا إنه ممكن كمان فعلا.
0: يعني هلا عنوان المرحلة، عنوان المرحلة هو التجريبية، تجريب
1: تجريب
0: بنجرب مناطق تحت، بنجرب إعادة فتح صفحات،
1: بنجرب مع الرئيس بري،
0: كله بنجرب مع الرئيس بري. شو هيدي هيك تجريبي هلا.
1: قد إيه لكم عم تجربوا مع الرئيس بري بس؟
0: ايه لانه الرئيس بري يتعامل مع الامر الواقع، يتعامل مع موازين القوى. ما ننسى هو انه قاعد بالسلطه قديش كان دائما، والسوري كان مش دائما معه، وما كان عنده شهر عسل مع السوري.
1: صحيح في فترة
0: اللي قدر يسلك حاله مع السوري ومع كل التناقضات اللبنانيه هيدي هون، يعني قادر يعرف يلعب ضمن موازين القوى. اليوم إذا شاف أرى الحالة بطريقة واقعية موضوعية، عنده شغل. وين التقصير تبعه؟ التقصير تبعه هو بالتوجه ومخاطبة العقل الشيعي بلبنان. هيدا اليوم بعده مقصرين ومقصرين جدا.
1: هيدا شيء مش موجود بعد.
0: نعم. يعني بده يرجع للحظة يقول لو كان الإمام موجودا، الإمام المغيب موسى الصدر لو كان موجودا كيف كان تصرف؟ هل يرتقي مطلوب من احنا مطلوب جوزيف عون، من جوزيف عون حفظ الألقاب يعمل بطرك حويك جديد؟ طب مش مطلوب من الرئيس بري يعمل إمام صدر جديد بهاللحظة الإنقاذية الكبيرة للبنان؟ ما شفنا بعد هذا المستوى.
1: لماذا من السهولة على شيعة العراق وسلطة العراق أن تفعل ما تفعله الآن، ومن الصعب على لبنان اللي بعيد جغرافيا عن إيران أن يفعل ما تفعله العراق؟
0: المقارنة بين لبنان والعراق صعبة شوي، لكن بتصور أنه المسار واحد واصلين عليها، بيكتفي بهذا الأمر، واصلين عليها.
1: شو بدأ هناك حتمية، بدأ قوة قرار، بدأ شو
0: حتمية.
1: يعني الدعم الأمريكي موجود، الدعم الأمريكي استقبل رئيس الوزراء العراقي، استقبل رئيس الجمهورية اللبناني، صار في دعم أمريكي، صار في دعم يعني شو العنصر المفقود عنا لحتى ما عم نقدر نكون هالقد مقدمين كما تقدم اليوم العراق؟
0: لأنه أقنعوا الشيعة اللي هن بيمثلوا اللي بيمثلوه بلبنان، أقنعوا الشيعة أنه لا خلاص لكم
1: إلا بسلاح،
0: بسلاح حزب الله. أقنعوهم واشتزقوا كلام الإمام موسى الصدر أنه السلاح زينة الرجال وكذا. ولكن فورا موسى الصدر، ما ننسى كيف كان المسار تبعه مسار سلمي. صح. وانخراط بالمؤسسات ودعم الجيش اللبناني، لأنه فهم أنه هذا السلاح سيتوجه إلى صدور اللبنانيين. وقت بعد معركة الدمور اعتبر قال بكلام بمحاضرة كبيرة لإله، قال نحن خسرنا الحرب، بالوقت له موقعه كان مع الفلسطينيين.
1: أين نحن اليوم؟ من قام
0: نحن مثل خسرنا الأرض مثل لأنه الإمام. خسرنا القيم والأخلاق، وخسرنا شيء صار بالدمور، وطلب من الجميع أنه يترك السلاح وإلى ما
1: هو. صحيح. بدنا نتمنى نرجع نسمع هذا الكلام من داخل الطائفة الشيعية إن شاء الله.
0: إذا هو
1: وهذا يمكن الرهان هون. الرهان على رئيس
0: التجربة
1: هاي التجربة. دكتور سليم الصايغ أنا بدي أشكرك على هذه
0: الحلقة.
1: خي بسطت أنك تحت كنت بالحلقة وبلا رحمة بكل النقاش كان مثل كمان أجوبتك كانت دقيقة ومباشرة. شكرا دكتور سليم الصايغ على هذه الحلقة. شكرا لكل المستمعين والمشاهدين للبنان الحر. موعدي بيجدد معكم إذا الله راد بحلقة جديدة من برنامج بلا رحمة. ما تنسوا تتابعوا اليوم مقدس تطويب من الديمان. مبروك، ألف مبروك للبنان.
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي. بلا رحمة مع دنيز رحمة على لبنان الحر.
3: فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
6: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,414,000 ليرة، 98 أكتان 2,432,000 ليرة، المازوت 2,209,000 ليرة، أما الغاز فمليون 127,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
7: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

وقع البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي على الأيقونة الرسمية للطبوي البطريرك الياس لحويك، وهي الأيقونة الرسمية المعتمدة في الاحتفالات الليتورجية. أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحياة السياسية في لبنان تقوم اليوم على مواجهة بين نهجين، نهج بناء الدولة والمؤسسات والشرعية ونهج السلاح والفساد، مشددا على أن كلا الفريقين يضم لبنانيين من مختلف الطوائف، ما يؤكد أن الانقسام ليس طائفيا بل هو انقسام حول المبادئ والقيم ورؤية الدولة. أضاف أن القوات تتعاون مع كل من يشاركها الإيمان بالدولة والمؤسسات وسيادة القانون، وتختلف مع من لا يتبنى هذه الرؤية بعيدا من أي اعتبارات طائفية أو فئوية. كلام جعجع جاء في خلال استقباله النائب في مجلس النواب العراقي ورئيس كتلة المسيحية في حضور عضو المجلس المركزي في الحزب إلي شربشي، ولفت رئيس القوات إلى أهمية الحضور السياسي للمسيحيين في المشرق ودعم صمود المسيحيين في العراق وتثبيت حضورهم ووجودهم في أرضهم. تعقد الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء مؤتمرا صحفيا تعرض فيه ورقة سياسية لقطاع الكهرباء والتي أقرت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وذلك في 11 من قبل ظهر الاثنين المقبل في وزارة الطاقة. اندلع حريق فجر اليوم على الطريق البحري في راس مسقى الكورة بعد القلمون في اتجاه طرابلس، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني التي باشرت عمليات الإهماد لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن بلاده هي من تحدد الترتيبات اللازمة لعودة حركة المرور في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. أضاف: لم نلحظ حتى الآن أي حسن نية في سلوك الولايات المتحدة، مشيرا إلى عزم إيران على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية. تزامناً أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس جدياً توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة مع ضرب السعودية أهدافاً للمتمردين الحوثيين في اليمن. شكراً لإصغائكم، إلى اللقاء.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك اللي يسلح ويك طوباويا.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: في سرعة موجودة اليوم هي قد ما فينا نكتر فيتامينات ومكملات غذائية. مقتنعين نحن أنه هالمكملات الغذائية رح تفيدنا ورح تحمينا من السرطان. فتناول هالمستحضرات بكمية كبيرة ما بفيد أبدا لنتفادى السرطان، ويمكن كمان بشكل خطر ببعض الأحيان. فالمؤسسات العالمية للتوعية مثل الـ FDA حطت حظر أنه مش لازم نكتر من هالمتممات الغذائية اللي مصنعة. قد ما فينا مننصح نحنا بعدم تناول هالمكملات ونخدها بالعكس من المأكولات الطبيعية ضمن نظامنا الغذائي الصحي والمتوازن.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

25 تموز 2026، الله معكم، وإن شاء الله تحية صيفية مليانة حب وخير تكون خير على كل الناس اللي عم يسمعوا إذاعة لبنان الحر. توني صفير وأنا من رفقكم ونجرب نسليكم أول عآخر، هيدا هدفنا. نرجع منعيدكم بأعياد القديسين اللي مرقت الأسبوع الماضي. يا الله هالأعياد وأسامي القديسين كيف بيكونوا شفيع لكل واحد منا. كل واحد منا عنده شفيع وقديس بيقول له ما تتركني. حبيت صلى لمر نهرة. نهرة يعني النور. الصلاة بتقول يا مر نهرة اسمك يعني النور، وانت اللي ما خفت من العتمة ولا من الاضطهاد لأنك عرفت انه النور الحقيقي هو يسوع، لهيك بقيت مآمن لآخر نفس، صرت مثل لكل واحد عم بفتش عن الحق. قديش بحياتنا بنركض وراء أضواء وأضواء بتلمع بس إلا ما يجي نهار ترجع تتطفى. أضواء الشهرة، أضواء المال، أضواء رأي الناس، كله مجد باطل، وحده نور الرب إذا دخل القلب ما بينطفي أبدا، بيضل مضوى. يمكن نمرق بأيام صعبة، وأكيد ما حدا إلا ما بيمرق بأيام صعبة، بتجارب، بمرض، بوجع، بظروف، ولكن لما منصلي منحس إنه مساكين بيسوع، وبترجع أيامنا بعد العتمة تكون مليانة فجر ونور. القديسين يعني حضور الله بحياتنا، القديسين يعني الصيف، وبكل موسم منحس حالنا انه هيك منتمسك فيهن وبتوبن. منصلي دايما منقول يا رب منسلمك ولادنا عيالنا شغلنا صحتنا بكرة اللي جاي، الصيف المواسم الدنيا الوقت وكل شيء، هيك منرتاح منحس انه كيف ما كانت الظروف على لبنان يلي متمنى هتضل احلى واحلى وان شاء الله بكرة احلى من اليوم، ما منحس بالسلام والراحة والفرح إلا لما منتمسك بأثواب القديسين، مر شربل، مر الياس، قديسي رفقة، قديسين لبنان، مر نهرة. ما في أحلى من صيف لبنان.

صحيح كل شيء متراجع، بس أنا بحس إنه دايما الحلو والمرتب مع عجقة التواصل وعجقة الإعلام وكيف كل شيء تغير وكر نزول بضل في قيمة. والدليل هالصبية ماريلين نعمان عملت هالحفلة ببنطلون جينز، يعني ما في تكلف كتير. رقبتها وقلت بدي أحكي عنها بأول آخر. لا لبست فستان سهرة ولا هيك ساية إنه تبين مفتنها مثل ما دارج بهالأيام. اليوم بتلاقي ناس ما بتغني، بتعرض جسمها طويلة وحلوة وجسد جميل، وكيف ما كان الصوت يكون. لا والله بتجنن لبسك هالبانتالون وهالتيشيرت، ولقينا إنه في ثقافة بموهبتها بصوتها بأغنياتها. حسيت إنه الفن بلبنان بعده بخير رغم كل شيء تغير. شوفوا التكنولوجيا قديش فادتنا بأمور كتيرة، وقديش كمان ضرت الناس والمستوى، مستوى الفكر، مستوى الإعلام، مستوى التواصل، كل شيء تغير. بس بضل في ترتيب وبضل في مطرح للتقدير. والدليل دليل لما فنان يكون مرتب مش جاي إلا تعرض صوته والأجواء الحلوة كانت فول، اجوا الناس وانبسطوا وفرحوا، هيدا دليل انه بعض الناس بتجي تاتس مع مثل الاذاعه. الاذاعه بتقصدها مش تتشوف، تتسمع، تسمع لك كلمه حلوه، تسمع لك غنيه حلوه.

بدي اتمنى السلامة مطرح ما انتو رايحين. مش معقول هالاسبوع حوادث السير. حادث وطل جوز كتير زعلني. كل ما يروح حدا منقول يا الله قديش بعد في ناس بدها تروح تننتبه، قديش بعد في ناس بدها تموت بالويك اند اكتر شي تحت نضوي شوارعنا وضياعنا وبلداتنا واوتوستراداتنا. العتمة شغلي، المشروب شغلي، يعمل بده يسوق ما يشرب ويتقل، خاصة بس نعرف بالتقرير وتحطن اليازة انه ايه بالتقرير كان فيه انه كانوا كتير شاربين واللي عم بيسوق كان مش رح اقول سكران بس ما الواحد بينعص وبيضيع التوازن. الوعي شغلي، ما تخلوا السيارة تكون غير وسيلة لنوصل مطرح ما نحن رايحين، توصلوا بالسلامة. نحن بنعرف انه نحن بلبنان ما حدا باله فينا لحد هلأ بانتظار الفرج، طرقاتنا معتمة في حفر كتير وفي غياب للإشارات وخاصة بالليل. كلنا سوا بدنا نرفع الصوت ونطالب بخطة وطنية لصيانة طرقاتنا وإنارتها، كل شي خطر بيأثر على المواطنين بدنا نزيحه. نحنا من قلبنا من إلكم مطرح ما أنتوا رايحين توصلوا بالسلامة. موسم بحر، يمكن أنتوا هلأ رايحين على البحر، موسم جبل، يمكن المسا تسربوا على الضيعة. مطرح ما أنتوا رايحين الله يحميكم ويبارك كل الناس.

لتقديس إنسان من لبنان. البطريرك الياس الحويد مين هو؟ كانون الأول 1843 قرعة أجراس سيدة حلتا البترون بالفرح لولادة الابن البكر لغرة النوس لحويك والخوري بطرس لحويك. طفل صغير من بلدة بترونية صغيرة رح يختاره الله تيكون راعي ومدبر للكنيسة. هو ذاته هالإنسان لما كبر وقف قدام عصبة الأمم ليعطي لبنان وجوده وحدوده وهويته. براعم الدعوة الكهنوتية بلشت تظهر عليه على بكير وتغذت بالحكمة والمعرفة حتى تكللت بسنة 1870 لما حصل على درجة الكهنوت بروما. خدم الكنيسة بصمت تقريباً 60 سنة. أنجز خلالها الكتير للبنان وللكهنة وللعائلات. وسنة 1895 أسس جمعية راهبات العيلة المقدسة المارونيات يلي ماشي على خطى وعم تنمى بروحانيته لحد اليوم. سنة 1899 انتخب الياس الحويك بطريرك وواجه السلطنة العثمانية بالصلاة والتدبير الحكيم والاتكال على العناية الإلهية. سنة 1916 لما اشتد الجوع وانتشر الموت والجراد والمرض فتح بواب بكركي وأمر الكنايس كلها يعني كلها وكل الرعاية والكهنة طلب منهم يساعدوا كل الناس وما يفرقوا بين مسلم ومسيحي. سنة 1919 سافر لمؤتمر الصلح بباريس وطالب باستقلال لبنان ضمن حدوده التاريخية. أول أيلول 1920 أعلنت دولة لبنان الكبير بحضوره. انتقل على السما سنة 1931 ترك صلاة كان يرددها كل حياته: إلهي اجعلني أعيش وأموت برضاك. اليوم كلنا بالديمان رح نردد هالصلاة عند إعلان الطوباوي بيوم تاريخي اليوم 25 تموز 2026. الياس الطفل، الياس الكاهن، الياس المطران، الياس البطريرك، واليوم الياس الحويك الطوباوي. أعطى للمرأة دور كتير كبير بالحياة وقال إنه أي بيت في أم بتصلي بيكون بيت طاهر. قديش اليوم منصلي ومنقول ربنا مخصص لبنان، قديسين وطوباويين، وقديش مغلغلي بحياتنا حكاياتهم وقصتهم، وهلأ رح بيزيدوا مع الياس الحويك تا يتشفع بلبنان والأيام اللي جاي تكون لا للحرب، لا للعنف، لا للفقر، لا للظلم، يكون معه كل شيء. لبنان أحلى.

أولها الخير لبنان الحر. في ناس بتخبر إنه صارت بنتها صبية وهي ما بتعرف تعمل شي بالبيت. بين امبارح واليوم أولها آخر ما بدها لا ثقافة ولا شهادات ولا تربية، خاصة الثقافة اللبنانية وتربيتنا اللبنانية للبنت. إنه أنا كتير معنا ما عندي بنات، بس بدي أحكي بهالمجتمع بيصير يقولوا رحنا عنا خدام ويخبروا إنه ربت بنتها ما تعرف تعمل شيء. شوفي يا حبيبة القلب، لو عندك خمس خدام حلو الإنسان يكون مسؤول، وحلو الشاب والصبية يربوا على إنه مسؤولين عن النظافة، على الترتيب، على الأخلاق، على جو البيت. شغلة حلوة. فكنا بجلسة هيك من باب الحشرية والعين الضيقة، قلت لا هالكلام لازم ينقال على الهوى. ما تفرحي كتير انت عم بتقولي بنتي ما بتعرف تعمل شي، بكرة الله بيبعت لمين يسددها. نيح ان شاء الله يا رب احلى نصيب بالدنيا، واذا ما صار نصيب خلينا نعرف دير بالنا عن النظافة والترتيب. حتى التربية تغيرت، اذا بتلاحظوا من جيل لجيل كل شي تغير. الشاب توني لعند الشباب حول، أنا بحب بيعرف يركب جرة غاز، يغير لمبة، يكون هيك شغيل. اليوم ببعض المدارس بيعلموا البيتك، البيتك هو قصص يدوية للبنت وللصبي. هليك تطلع رجال وتطلع صبية ست بيت، مش غلط. أنا بدي حي المدارس يلي بتعطي البيتك. علموا إذا وقع زرت تعرفي تخيطي الإبرة وتخيطي وتقطبي، حلو هاي للصبية. الشاب مثلا حلو تعرف تغير جرة الغاز. قصص بسيطة بنحكي فيها. فنرجع نستذكر موضوع المودعين، نسيني للموضوع راح اللي راح. كتير بنسمع رحله كتير مصاري بالبنك. بعت لي مودع لبناني قال لي فيك تقولي على الهوى بأمرك، قال لي بس ما تقولي اسمي، أصلا أنا ما بقول أسامي. قال بس مو تكتبوا على قبري انه هون بيرقد رجل هو ما مات هيك مقهور ومحروق قلبه على مصرياته، وما تقولوا انه مادة، المصاري بتخلي عندك كرامة بالحياة. كافح 40 سنة ينزل من الضيعة على المدينة، جنى عمره راح، اخذ تعويضه من الضمان. عم بختصر لكم اياها، حتى ولو فليت من هالدنيا ولك سلامة قلبك إن شاء الله، إن شاء الله ربنا بيعود عليك. قال رح ضل لاحق كل إنسان سرقنا باللعنة، رح ضل إدعي عليهم. كل واحد مسؤول، مين السياسيين، النواب، كل مسؤول شارك بسرقة مصريات الناس أنا بدي ضل إدعي عليه. وقال حتى القسم لازم يسمع هالجملة، كيف منظومة كاملة غدرت بشعب طيب. وصلت الرسالة أيها الصديق المستمع، مع أنه نحن كنا قفلنا عن هالموضوع وقلنا منحكي بقصص بتفرفح القلب. إن شاء الله يجي شي نهار نطلع نخبر إنه الظلم راح والناس رجعوا لهم مصرياتهم، وتعب عمرك وتعويضك بالضمان ما راح من يا ريت يا ريت. بدنا نضل نتأمل، بدنا نضل نقول ربنا عظيم.

خبرية ملفتة للسمع. عم يعمل بروبوزل هلأ هيدي الموضة، عم يطلب إيدها عقبية إلكتروني، غمرة وبوصة، بتعرفوا مثل كل القصص المهضومة. وما تنسوا في سوشيال ميديا وفي تصوير فوتو فيديو، وكتار نزلوا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. قربت أمه لتبوسه زيحة بإيده، إذا بدكن على الطريقة اللبنانية دفشة تفركشت، إنه هلأ مش وقتك. وبلشوا الناس والتعليقات، نحن من هالناس أي مش حلوة منك أبدا. كل إنسان له مطرحه بالحياة، الأهل له المطرحون، الحبايب، الأصحاب، رفيق العمر، رفيقة العمر. صار لازم أنا بقولك بين هلالين اليوم أي تصرف نتصرف ويمكن يكون عفوي، بدنا ننتبه أكتر. ما بقى في خصوصية بالحياة، هيدي من سيئات وسائل التواصل الاجتماعي. أنا كتير بدافع، أنا قلت يمكن عم يتهضمن الناس، جلدت بالقلوب في الكومنتس. دايما نحنا منشوف القصص الإيجابية، منجرب ما نجلد. مين منا ما بيغلط لحتى يبلش يحكم ويحاكم؟ بس أي تصرف بدنا نعمله بالحياة بدك تنتبه وراك الكاميرا. شغلي هالتواصل، حدا بيقلك قاعد تحت الضو، بالقصص الخاصة شو بشع الكاميرا. بس ما في مهرب، هيدا الزمن أول على آخر، ما فينا نهرب منه.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحينة شاهين 800 جرام ب $3.90. سمك عرموت فرومر الكيلو ب $3.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار الواحدة إلا ربعا من لبنان الحر.

مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة أطراف بلدة بيوت السيات في قضاء صور. إلى ذلك تم سحب جثمان مواطن من بلدة زوطر الغربية، فيما تعمل الفرق الصحية على انتشال جثمان مواطن ثان من تحت

0: عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
1: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تعهد المجلس بالعمل مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لحماية الممرات المائية ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الحوثيين يواصلون خدمة الأجندة الإيرانية. المقاومة الوطنية اليمنية قالت بدورها: ننسق مع التحالف ونحن جاهزون لكل الخيارات، ومغامرات ميليشيا الحوثي كلفت الشعب اليمني الكثير، مؤكدة أن إيران سعت لتحريك أدواتها في باب المندب للضغط على أمريكا وأن المضيق تحت سيطرة القوات اليمنية. في المقابل رأى رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن أسرار السعودية على المكابرة ستكون له عواقب خطيرة عليها وعلى أمنها وعلى اقتصادها، مشبها السعودية بحقدها وعدوانيتها بإسرائيل. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن البند الخامس من مذكرة التفاهم واضح وينص على أن إيران هي الجهة التي تحدد آلية عبور مضيق هرمز. أضاف: بعد وقوع حالات اشتباك في المضيق قررنا خلال محادثات سويسرا فتح خط اتصال مباشر لتجنب سوء التفاهم. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: في سرعة موجودة اليوم هي قد ما فينا نكتر فيتامينات ومكملات غذائية. مقتنعين نحن أنه هالمكملات الغذائية رح تفيدنا ورح تحمينا من السرطان. فتناول هالمستحضرات بكمية كبيرة ما بفيد أبدا لنتفادى السرطان، ويمكن كمان بشكل خطر ببعض الأحيان. فالمؤسسات العالمية للتوعية مثل الـ FDA حطت حظر أنه مش لازم نكتر من هالمتممات الغذائية اللي مصنعة. قد ما فينا مننصح نحنا بعدم تناول هالمكملات، ونخدها بالعكس من المأكولات الطبيعية.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,414,000 ليرة، 98 أكتان 2,432,000 ليرة، المازوت 2,209,000 ليرة، أما الغاز فمليون 127,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

ولكل اللي بعتن معنا ب 25 تموز 2026 عم يسمعوا إذاعة لبنان الحر. طوني صفير وأنا كيف رفقتنا؟ كيف كانوا الأغاني بالقسم الأول وهلأ أغاني حلوة؟ أنا بحياتي ما سميت بلمح إذا كلمة عتب بطاقة عتب، أكيد بطاقة الإعجاب بسمي، بس نحن هيك منحط خيط بين الحقيقة بدنا نجرح بحدا، بس هالمرة رح أقول الحقيقة ورح أقول الاسم. بشرفكم أنه ماي حريري طلعت بمقابلة وأبو ماجد له 10 سنين لدنيا الحق، هلأ وقتا نحكي هيك حكيات. مش بطاقة، بطاقات عتب هلأ أنا سميتها، بس بدي أقول فيك تحلي عن أبو ماجد شوي بالإعلام، كل ما واحد بده يعمل تريند فهمنا حب قدك وحبك وإلى آخره وقصة، يعني تبعت المقابلة من الأول على الآخر لأني بحب أبو ماجد، لأنه ملحن بركات، صديق محفور بقلبي بأغانيه برفقتي الحلوة معه. تذكرته عيد مارلياس، كل عيد مارلياس بتذكره لأنه كنا نقدم سوا، أنا أقدمه هو يقدم السهرة كرمال رعية مارلياس ببلوني. بالأنا رح نحكي بالنحن وكلنا سوا مستمعين ونحن محبتنا كبيرة لأبو مجد، لألحان ملحن بركات، لنفسية ملحن بركات، للي كان، للتاريخ، لمشوار ملحن بركات. فلو سمحتوا كلكم فيكم تحلوا عنه بهالمقابلات، وأولون مش رح أرجع أقول الاسم مرة تاني، بليز بترجاكي حكي عن الفن اللي عم تمتهني، مشوارك، جمالك، عملياتك، اسم الله عليك، أزواجك، حياتك، حكي اللي بدك إياه، بس تركي صوت وسيرة أبو مجد تضل عبر أثير الإعلام، لأنه ما ترك إلا أحلى الأغاني وأحلى

تنضل بالترند بعد صوتك يا أبو مجد الحلو وأغانيك ما بتموت. الحين بركات أجمل أغاني كان واحد بده يعمل ترند بيحكي عن الكبار. كله لهيدا عم يحكي عن يسوع. قلت هيدا أكيد مش رح أقول الاسم. لو في مظبوط قانون إعلام بحاكم ممنوع هالقد نكون دون المستوى. إنه اليوم أنتوا بتعرفوا الدين والتشويه يعمل بلبلة يجيب فيورز يصير ترند. نقول على موضوع تاني بس بيقول يا عيب يا عيب الشوم عن جد على هالبودكاست وعلى هالناس يلي بتطلع تحكي بالدين وتشوه صورة الخالق. أكثر من هيك ما رح أقول. ربنا يصطفل فيهم.

تريند يعني منصير نقلد بعضنا. أصدق شغلي تكون أنت مثل ما أنت، لتلحق تريند واشتغل بقلبك وأصالتك وإيمانك. هيك منجرب نعمل نحن. نروح على الإنسانية يا عمي، في ناس هالقد بقلبها في وحش، في شيطان، ما تأخذوني بهالكلمة، إنه هيدا اللي أكلوا الدود بطرابلس. معقول؟ يا في سؤالك بين هلالين، معقول في ناس وسخة لهالدرجة؟ ما ضل حدا، ما ضل موقع، ما ضل تلفزيون إلا ما طلع صور البيت، بيت الطفل اللي أمه تركته أربعة أيام وأكلوا الدود، وهالمنظر وجعني قلبي على هالطفل. هلا شو في ناس مظلومة بالحياة، الفقر ما بيوصل لهون، في ناس فقيرة بس نظيفة، في ناس فقيرة بس مستورة. عجب فقير فقير العقل، وهتفتكروا عم نقولها هيك كليشي، الحلو بيخليك تعيش بكرامة وبعز ودوا، بس كمان ما تستسلم. إذا واحد ما معه ما بيترك ولده للدود، مش طبيعي الأم. ما منحاكم حدا، بس اللي لفتني هلأ الصبي قال كتير منيح وحوي بترابلوس بإحدى مستشفيات ترابلوس، اللي لفتني

خبرية إنسانية كتير حلوة اسمعوها. صبية حاملة بنوت دخلت عند الجوهرجي، قالت له لو سمحت بدي بيها الجوز الحلق، حلق صغار لبنوتتها. لما اضطرت بعيون قالت له أكيد ظروف الحياة وصلتني لهون، وفي ناس ما بتحكي قصصها الخاصة ومش ضروري كمان. قد ما عنده إنسانية عطاها سعر الحلق والزيادة وما أخدهم، قال له مصروف الهنا. شحلو هالإنسان. أوقات شوي زيادة منعطيهم لشوفير التاكسي، شوية مصاري زيادة منعطيهم للشخص اللي بيخدمنا بالمطعم، أساس صغيرة منعطيها للناس. تعمل الفرق، ما رح تغني ولا رح تفقرنا. الذهب الحقيقي بالحياة هو الأخلاق. حلو اللفتة، حلو عند ربنا. نحنا دايما منقول ما في شي بيروح ضيعان، والتصرفات المنيحة مقدارة مش ذهب، مقدارة أكثر من الماس، لأنه منيحة ولأنه

0: بطاقة شكر.
1: لو بتعرفوا اليوم لمين بدي وجهها، رح تنقذ توني. للي اخترع البلوك، أكتر إنسان حقيقي، ريح حاله وعلمنا كيف نريح حالنا، خاصة من الناس السلبية. فيك تستغني، ما الغني هو المستغني. ناس فظيعين بيقضوا حياتهم عم بيعاتبوا. حلو الصحبة مع الناس يلي ولو ما منشوف بعضنا لما منتلاقى كأنه ما مرق زمن كتير، بلا عتب. ما كل واحد عنده ظروفه، لازم نمشي على شعار كل واحد منا اللي فيه مكفي. تنرجع على الجلد وعلى الإعلام وعلى الأحكام. عم بأحضر مقابلة مع ميرا الطفيلي، إنه هي عاشت بالاس او اس، مركز الايتام، يعني ما اللي ما عنده اهل. عاشت 15 سنه وهلا انحكم عليها 15 سنه حبس. ما بحب اجلد الناس، ما بعرف. بتعرفوا شو قلت بيني وبين حالي؟ ما بعرف اذا رح تقولوا لي معي حق او انا غلطانه. يا ما في قصص مخدرات ودعاره وتهريب وتبييض مستمرين، ما حدا كشفهم وما حدا حكي عنهم. يا مدعومين يا حظهم حلو. هي انعرفت، أكيد نحن ضد الشر وضد السرقة وضد كل شيء، ضد أي شغلة مش من تعاليم ربنا، بس ما بحب أجلد حدا. دايما نقوله الله لا يجربنا، كلنا عنا أولاد. صايرة بهالدنيا من الكومنتات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، هالناس بتجلد بتستاهل. ما تقولها لحدا عم ينجرح أو ينحبس أو شو ما كان، حتى لو هيدا لازم يكون الأساس. ما بعرف، يمكن من شيمنا، يمكن من تربيتنا أو من هويتنا كلبنان الحر، بعمرنا مش متنا بحدا. كميات الحقد اللي بنلمسها بتعليقات الناس بتفرجينا قديش وسائل التواصل الاجتماعي فرجت حقيقة وجوه الناس وقلوب الناس. خلوا مطرح، خلوا مطرح، مش غلط. ما هي كلمة وهي كلمة، شو عم نستفيد من الأذى؟ يا ما تكتبوا شي أو ما تكتبوا أفضل كلمة بتستاهل منا حلوة. هيدا رأينا، ما بعرف انتو شو رأيكم.

أصعب خسارة بالحياة خسارة العقل. الذاكرة يا الله نسيت وين حطيت هالغرض، ما بتصير معنا. وين المفاتيح؟ التليفون. كلنا مننسى، بس ننسى $100,000؟ لا معلش. خبرية من كندا عم بخبي مصرياته، عم خبيهم بتلفزيون عتيق. بتعرفوا اليوم تغيرت كتير قصص التلفزيونات، تذكروا من زمان كيف كان تلفزيون حقيام بوملحم؟ رح خبى فيه مصريات وجنى عمره هالمواطن الكندي $100,000. انتزع التلفزيون بعطوه على التصليح. تشوفوا كيف الله بيرزق والله بيدبر. وقال له ما بدي اياه، خلص صار عتيق اكيد بده يجدد. وراحت الايام، عم بيقولوا مرقت شهور، قال لك هات لنصلح هالتلفزيون لمعلم. هذا اللي حاطت هالعده حواليه تلفزيونات عتيقه وخربه، فتح التلفزيون طلع له $100,000. الله بيرزق، اوعى تفتكروا ربنا بيترك حدا. اي اخدهم، لانه هو قال مش مذكر مين جاب هالتلفزيون، قال له ما بدي اياه للخربه حراتيق. الله يرزقنا هيك حلوة. خبرية مهضومة حبيت قلت بدي أقولها على الهواء بس تأخذ عبرة، إنه بهالدنيا كل واحد بياخذ رزقته، وربنا ما بيترك ويبعث رزقه لكل حدا. ربنا كريم.

فاتحة السوشيال ميديا قدامي طلع لي جملة يلا بنقولها دغري على الهوا. قال في ناس بالحياة ما كان لازم تعرف عنك غير اسمك. يدي عن الصحبة. اي صارت كتير وبتصير معنا كتير. اي ندم بس انه مثل الذهب اذا ما حكيته ما بتعرف اذا تنك ولا ذهب. بدك تعاشر الناس وتشوف منيح ولا مش منيح. كل هالأسبوع ما عم ننام الليل تنشوف الشاعر والمغني وملكة جمال سوريا شو صار فيهم. شو بدنا بالعالم؟ ما في سايت. مش معقول كيف صاير هالتواصل إلا ما حكي عنهم. اللي تجوز مبروك واللي طلق كمان مبروك. كيف صايرين هالمواقع بيلحقوك على غرف النوم وهن هالنجوم. بدي خبر الحقيقة يا خيي الله يوفقك. شو ما عملت إن احنا شو بتقدم وبتأخر خبرية اذا واحد فنان ونجم ارتبط او لا. انه زمان لا شيء زمان السخافي. تحكي عن موضوع التربية والنظافة. اللي صورة قدام باب الكنيسة تاري حدا جاع اشترى منقوشي كرتونة عصير مش رح أعمل لدعاية كرتونتين شوفتوني تركن على عتبة الكنيسة. بيت الله كل المطارح لازم نكون نضاف ومرتبين بس بالأخص عند البيت اللي ربينا بيت الله. نضافة أخلاق. الجملة شو حلوة رح اختم فيها. الناس الحلوة بتمدح غيرها. الناس السعيدة بتفرح لنجاح غيرها. الإنسان الواثق من حاله ما بيتنافس ولا بيشوف حاله. وحدهم اللي جواتهم فراغ بيجرحوا الناس وبيسرسروا عليهم. الأحلى شي بالانشغال إنك بترتاح من القيل والقال. شو حلوة هالموسيقى. عمود ديتوكس قال هيك تترتاح. هي حالك من الحكي شو قال وآخر همك. رح تسمع لموسيقى وشغنية حلوة مثل ما رح نعمل هلأ. رح نختم ونقول تونس فيرو أنا مشكر كل اللي رفعونا اليوم. أولا آخر هدفنا بهنهار المبارك إنه تكونوا تسليتوا معنا. للي الناس اللي بالديمان وبكل لبنان من قلهم إن شاء الله بركة الياس الحويك بالطوف على كل المطارح وعلى كل البيوت. بشكر رفقتكم إذا الله بيريد مثلي أبكرة 12 مع مجموعة بتاخد العقل من الأغاني. وهلأ كمان رح نختم مع الفرح والطرب والحب. إلى اللقاء.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90 شاورما دجاج الكيلو $5.40

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. قبل 3 ساعات من احتفال التطويب، الراعي يوقع الأيقونة الرسمية للبطريرك لحويك، بعدما استشرسوا في إخفائها جريمة اغتيال رمز عيراني تعود إلى الواجهة. جعجع لنائب عراقي: الانقسام في لبنان ليس طائفيا بل على المبادئ ورؤية الدولة. الصايغ للبنان الحر: إذا لم تبسط الدولة سلطتها تجنبا لمواجهة مع حزب الله سنكون أمام أزمة كيان. بعد هرمز: الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمضيق باب المندب. غوتيريش: التقى الشرع في دمشق داعما عملية الانتقال فيها.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مرد. يدون لبنان بلد القديسين اليوم اسم البطريرك الماروني الياس لحويك في سجل الطوباويين، وهو الذي عاش الفضائل المسيحية بطريقة بطولية ليصبح مثالاً، علما أنه كان من الذين قدموا ملفات دعاوى قديسي لبنان ومن بينهم شربل ورفأة ليسلكوا طريق القداسة. في أي حال، تطويب الحويك مؤسس دولة لبنان الكبير يحمل في طياته تأكيدا على رسالة لبنان التاريخية في هذه المنطقة المضطربة من العالم، ومحاولاته الدؤوبة لفرض سيادته واستعادة دولته والتحرر من صراعات المحاور.
1: الأجواء من الديمان مع مندوبنا أنطوان العمري.
2: رغم التدابير الأمنية المشددة، بدأ منذ ساعات الصباح الأولى توافد المؤمنين من كافة المناطق اللبنانية إلى الصرح البطريركي في الديمان، وسط حضور كثيف لوسائل الإعلام اللبنانية والعربية والدولية العاملة على نقل الحدث وتسليط الضوء على فضائل الطوباوي البطريرك الحويك، بطريرك الجغرافيا والتاريخ، بطريرك لبنان الكبير، الذي أشار إلى أهمية الإعلام في نشر الوعي والثقافة والإيمان، أهمية لا تقل عن دور رجال الدين. وبالمناسبة، لابد من تسليط الضوء في ظل هذه الظروف على أول عجوبة شفاء صنعها البطريرك كانت لضابط لبناني درزي نايف أبو عاصي في 22 أيار 1965. وهذا الأمر إن دل على شيء فإنما يؤكد أن البطريركية المارونية كانت ولا تزال تعمل على وحدة لبنان وصول كياناته المتعددة. المطران أنطون طرباي الذي أتى من أستراليا للمشاركة بالحدث العظيم قال للبنان الحر:
3: اليوم هو يوم كثير مهم جدا بالنسبة للكنيسة وللمسيحيين وبالنسبة للبنان وللبنانيين وللمنطقة كلها، لأنه تطويب البطريرك لحويك هو علامة رجل بظروف صعبة عم بيعيش لبنان وعم بتعيش المنطقة. لذلك نقول أنه البطريرك لحويك اليوم عم بيضيء شعلة نور بظلمة الأحوال بظلمة لبنان، وبالتالي هو علامة رجل للوطن اللبناني وللبنانيين. يعني نقول نحن دولة لبنان الكبير مع البطريرك لحويك سنة 1920، اليوم لابد من أن نصلي مع البطريرك لحويك لانطلاق لبنان الجديد، لبنان دولة لبنان الكبير الجديد والمتجدد، في نفكر للمرحلة الآن. وبختم بقول أنه من الثوابت عند البطريرك لحويك كان رجل إمام، رجل الله، وكان عنده اتكال على العذراء مريم، ووصل لبنان وجغرافية لبنان بجغرافية السماء مع سيدة لبنان لأنشأها بحريص 1902. اليوم أنا بتوجه لأبناء أبرشيتي بأستراليا وللبنانيين أنه اليوم هو يوم رجع، يوم صلاة، يوم قديسي، ونطلب من السماء أنه تزيد نعمة على لبنان وعلى اللبنانيين مقيمين ومنتشرين.
2: بدوره مطران الجنوب مارون العمار أشار إلى أهمية الحدث وقال للبنان الحر:
4: أنا اللي بقول مش بس حدث وطني، هذا حدث سماوي أيضا، لأنه السماء أيضا بدأت قلنا شيء من خلال الحدث، وبتقلنا أنه الإنسان اللي بيشتغل بأديسة مثل بطريرك لحويك واللي بيشتغل بمحبة لوطنه ولبلاده ولكنيسته مثل بطريرك لحويك، واللي عنده هالقد نقاوة إيمان ونقاوة ضمير لوطنه، مش بس العالم بتكرمه، الكنيسة أيضا بتكرمه، وخصوصا ربنا بكرمه. لذلك أنا بشوف اليوم هو عمل سماوي تكريمي لشخص الأب عاش بضمير نقي وبإيمان كبير وبحياة فعلا محبة على الكامل على الأرض.
2: من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
1: إشارة إلى أن البطريرك الراعي وقع على الأيقونة الرسمية للطوباوي لحويك، وهي الأيقونة الرسمية المعتمدة في الاحتفالات الليتورجية.
0: جنوبا، مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة أطراف بلدة بيوت السيد في قضاء سور. إلى ذلك تم سحب جثمان مواطن من زوتر الغربية، فيما تعمل الفرق الصحية على انتشال جثمان مواطن ثان من تحت الأنقاض. وواصل أهالي البلدة ولليوم الثاني الدخول إليها بموجب اتفاق الإطار وتنفيذا للمناطق التجريبية، فيما قالت مصادر إن نسبة الدمار تتجاوز 80%.
1: وصباحا ألقت قوى إسرائيلية قنابل صوتية في اتجاه الجيش اللبناني في مشاعر المنصوري، ما دفعه إلى الانسحاب نحو مركز العامري. واستهدف قصف مدفعي محيط منطقة أرنون النبطي. كما أقدمت القوات الإسرائيلية صباحا على حرق ونسف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل صف الهوى وعلى الطريق المؤدي إلى عيناتها.
0: واليوم أشارت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إلى أن الجيش قرر نشر 8 كتائب في لبنان و5 في غزة، إضافة إلى 26 كتيبة في الضفة الغربية.

0: الحقيقة تتأكد ولو طال الزمن، ما كشفه العميد المتقاعد شارل عطا فضح أضاليل جميل السيد وعدنان عضوم اللذين فبركا ملف التحقيقات لإخفاء المجرمين الحقيقيين، ولبنان الحر تعيد ترتيب الوقائع. بول عباس.
1: بعد سنين طويلة من فبركة الملفات والارتهان للنظام الأسدي، وبعد 24 عاما تكشفت ملابسات جريمة هزت الرأي العام في تلك الفترة. فقد كشف العميد المتقاعد شارل عطا عن معطيات بالغة الأهمية في جريمة اغتيال الشهيد المناضل رمزي عيراني، مؤكدا أن النظام الأمني السوري هو من اغتال عيراني. فماذا كشف عطا؟
2: حددنا موقعه وين؟
3: وين؟
2: مركز سوريا
3: بالضاحية؟
2: بالضاحية مركز سوريا. شو مش سر هيدي يعني؟ أنا هلا لحتى نشوف بس كيف التنفيذ صار، بينت الشبكة، نحنا حطينا رقم الفلان ورقم الفلان، رقم فلان كليك ورقم فلان معروف، هودي هني توجهوا كانوا موجودين بموقع الجريمة وراحوا محل ما بين الخط. يعني أنت ما بدك إلا بالتحقيق تستدعي أصحاب التليفونات وتشوف.
3: بينوا عندكم أصحاب التليفونات؟
2: بينين، وأنا ما لي حق، ما لي حق والأسماء هذه سرية التحقيق، بس أنا موجود.
3: بس عملتوا محضر؟
2: نحنا عملنا محضر معلومات، نحنا ما بنقدر نعمل.
3: بعتوا للقاضي التحقيق؟
2: للقاضي التحقيق.
3: حاتم ماضي كان؟
2: حاتم ماضي كان.
3: وشو صار في المحضر؟
2: ما بعرف.
1: نظام الوصاية على المستوى الأمني والقضائي حاول في تلك الفترة تزوير الحقائق وحرف الأنظار وتضليل التحقيق وإلساق التهمة بالآخرين عبر رأس حربته.
4: لما عملوا هالبيانات هيدي إنه وين رمزي عيراني، قلت له اسألوا مجموعة يسوع الملك وسري دجاجة.
1: ورد في وسائل الإعلام في تلك الفترة وبحسب جريدة السفير في عددها الرقم 9210 الصادر ب 31/5/2002 قول للنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم أن قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي باشر تحقيقاته في قضية مقتل المهندس رمزي عيراني، فاستمع على مدى 3 ساعات لإفادتي زوجة المغدور جوسلين وشقيقته نيلة. وأفادت مصادر أن التحقيق سيتطرق لكل الاحتمالات بما فيها ما تردد عن وجود خلافات في مصلحة طلاب القوات اللبنانية المحظورة بحسب السفير. كلام عضوم والسيد نقده القاضي حاتم ماضي الذي تولى التحقيق في الجريمة، وكان أكد في مقابلة تلفزيونية أن القضاء مضغوط عليه من المنظومة الحاكمة.
5: لأن القضاء بلبنان مش حر بكل بساطة.
6: القضاء مسيس.
5: مش بس مسيس، مضغوط عليه، مضغوط عليه بكل معنى الكلمة من كل الجهات، من كل المنظومة الحاكمة بالبلد.
1: اليوم وبعدما ظهرت بوادر الحقيقة، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن ما ورد من معطيات جديدة تستدعي تحقيقا جديدا، داعيا النيابة العامة التمييزية إلى وضع يدها على هذه القضية وإعادة فتح الملف.
0: أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن الحياة السياسية في لبنان تقوم اليوم على مواجهة بين نهجين، نهج بناء الدولة والمؤسسات والشرعية ونهج السلاح والفساد، وشدد على أن كلا الفريقين يضم لبنانيين من مختلف الطوائف، ما يؤكد أن الانقسام ليس طائفيا بل هو انقسام حول المبادئ والقيم ورؤية الدولة. أضاف إن القوات تتعاون مع كل من يشاركها الإيمان بالدولة والمؤسسات وسيادة القانون، وتختلف مع من لا يتبنى هذه الرؤية بعيدا من أي اعتبارات طائفية أو فئوية. كلام جعجع جاء خلال استقباله النائبة في مجلس النواب العراقي ورئيس كتلة صيانة المسيحية كالدو رمزي أوغانا في حضور عضو المجلس المركزي في الحزب إلي شربشي. ولفت رئيس القوات إلى أهمية الحضور السياسي للمسيحيين في هذا المشرق ودعم صمود المسيحيين في العراق وتثبيت حضورهم ووجودهم في أرضهم. بدورها اعتبر أوغانا أن اللقاء يجسد تقديراً واحتراماً كبيرين للمكانة السياسية والتاريخية التي يتمتع بها الدكتور جعجع والقوات، لافتاً إلى أن جعجع يشكل إحدى الشخصيات المحورية في تاريخ لبنان الحديث والعالم العربي، ومن أبرز القيادات المسيحية في المشرق، وصاحب تجربة سياسية غنية تستحق الاستماع إليها والاستفادة منها. وأشار إلى أن قوة لبنان واستقراره لا تقتصر أهميتهما على اللبنانيين فحسب، بل يشكلان أيضا مصدر أمل لجميع المسيحيين في المنطقة. كما أكد أن من دواعي اعتزازه اللقاء بأحد رموز النضال السياسي في المشرق.
7: لفت عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ إلى أن ما يريده حزب الله في الوقت الحالي تعطيل قيام الدولة، ولم يعد بإمكانه التواصل مع إيران بعدما تكبد خسائر قاسية، لسيما مع اغتيال كبار قياديه. أضاف لبرنامج بلا رحمة عبر لبنان الحر: إذا اتخذت الدولة قرارا بعدم بسط سلطتها تجنبا لأي مواجهة بين الجيش وحزب الله، فسنكون أمام أزمة كيان.
8: الجيش منه جمعية كشافة، ومنه جمعية الحبل بلدناس، ومنه فرقة مر منصور. الجيش اللبناني جيش عنده سلاحه، عنده وسائله، لازم شغلته أول بأول أنه يطمن كل اللبنانيين، وهمية الحفظ الأمن تبعه بالداخل هو يطمن اللبنانيين بما فيهم البيئة الشيعية الموالية لحزب الله، يطمن أنه الدولة اللبنانية هي التي ستحفظ الجميع بلبنان. إذا في عناصر أو مجموعات بما فيها حزب الله بدهم يوقفوا ضد مشروع الدولة، هون في ساعة حقيقة بدها تكون الدولة اللبنانية، هل هي قادرة بالوسائل المتاحة لها إن تسيطر أو منا قادرة تسيطر. إذا ما بدها تسيطر والجيش ما بده يفوت بعملية عسكرية ضد المجموعات اللي ما بتقبل إنها تتعاون وترضخ للقرارات اللي اخدتها الدولة اللبنانية، ساعتها نحن عم نوصل هون على أزمة كيان.
0: عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب علي فياض رأى أن المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها هو مسار مليء بالألغام ولا يفضي حتما إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، فضلا عن أنه لم يحقق وقفا لإطلاق النار. وقال أن نتائج هذا المسار لن تقتصر على هذا المستوى، بل إنها زجت الساحة الداخلية اللبنانية في مستوى خطير من الانقسام على حد تعبيره.
7: تعقد الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء مؤتمرا صحفيا تعرض فيه ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وذلك في 11 من قبل ظهر الاثنين المقبل في وزارة الطاقة.
0: بعد مضيق هرمز، مضيق باب المندب في عين العاصفة أهميته الاستراتيجية والاقتصادية مع الأستاذ المحاضر في التاريخ والجيوسياسة في الجامعة اللبنانية الدكتور رجا لبكي. التفاصيل مع جورج الهاني.
9: بين البحر الأحمر وخليج عدن يقف مضيق باب المندب كواحد من أهم شرايين التجارة العالمية، فما الذي يجعل هذا الممر البحري بهذه الأهمية الاستراتيجية، ولماذا يثير أي تهديد لأمنه قلقا دوليا واسعا؟ الأستاذ المحاضر في التاريخ والجيوسياسة في الجامعة اللبنانية الدكتور رجا لبكي يجيب للبنان الحر على هذه الأسئلة.
10: تاريخيا لباب المندب أهمية تجارية كبيرة، إنما بعد شق قناة السويس 1869 زادت كتير أهميته، لأن صارت الطريق الأبرز من آسيا لأوروبا والمتوسط، وكمان من جنوب أفريقيا لشمالها وغيرها. الأهمية بتكمن إنه 12% من التجارة العالمية بتمرق بباب المندب. عنا 4.2 مليون برميل بترول وغاز وغيرهم بيمرقوا بباب المندب. عنا أكثر من 20,000 سفينة تجارية، وعندنا شيء كتير مهم هو الفايبر أوبتيك كيبل، 90% منهم بيمرقوا. يعني اليوم أقل هزة بباب المندب بتهز مش بس التجارة العالمية والانتقال السفن وتبادل البضاعة، إنما كمان الكوميونيكيشن، الاتصالات بين دول، انترنت وتليفونات وغيرها. من هون هالموقع استراتيجي لباب المندب يلي هو مسيطر عليه الحوثيين، يلي هي الجماعة اللي بيتبعوا إيران اليوم سياسيا وعسكريا، أقل تهديد عسكري لهالمضيق بيضر كتير التجارة العالمية، لأنه هالسفن تجارية سليمة اندقرت، كل شيء بيندقرها إذا ما صار في كمان تعرض للكابلات. كل شيء بضاعة من آسيا ومن حتى اللي بيظهروا من مضيق هرمز البترول وغيرها اللي بيروح صب أوروبا، وكل بضاعة بتجي من أوروبا صب آسيا، آسيا عم نحكي كل البلدان آسيا، فيتنام، الصين، اليابان، الكوريا والهند وغيرها، عم يمرق بهالباب المندب. تخيلوا قد ايه الأهمية الاستراتيجية لهالباب المندب. من هيك ضروري انه يلاقوا طريق بديل اليوم سريعة، ما يبرموا حوالي القارة الأفريقية اللي بتكلفهم وقت أكتر وكلفة أكتر، أو يحلوا الأزمة بأسرع وقت، وهذا الهدف طبعا.
7: الجديد الإقليمي والدولي مع جورج.
9: التقى الرئيس السوري أحمد الشرع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قصر الشعب، بعدما كان استقبله لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي وزير الخارجية أسعد الشيباني في زيارة هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى البلاد منذ العام 2009. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن غوتيريش سيؤكد خلال زيارته أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعم عملية انتقال سياسي شاملة تحقق الاستقرار والازدهار لجميع السوريين. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن بلاده هي من تحدد الترتيبات اللازمة لعودة حركة المرور في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. على صعيد آخر قال: لم نلحظ حتى الآن أي حسن نية في سلوك الولايات المتحدة، مؤكدا عزم إيران على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية. وفي السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس جديا توجيه ضربات أوسع إلى إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة مع ضرب السعودية أهدافا للمتمردين الحوثيين في اليمن. وفي الملف اليمني، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تعهد المجلس بالعمل مع تحالف دعم الشرعية في اليمن في حماية الممرات المائية ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الحوثيين يواصلون خدمة الأجندة الإيرانية. المقاومة الوطنية اليمنية قالت بدورها: ننسق مع التحالف ونحن جاهزون لكل الخيارات، ومغامرات ميليشيا الحوثي كلفت الشعب اليمني الكثير، مؤكدة أن إيران سعت لتحريك أدواتها في باب المندب للضغط على أمريكا وأن المضيق تحت سيطرة القوات اليمنية. في المقابل، رأى رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن إصرار السعودية على المكابرة ستكون له عواقب خطيرة عليها وعلى أمنها وعلى اقتصادها، مشبها السعودية بحقدها وعدوانيتها بإسرائيل.
7: إلى الأحوال الجوية.
11: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
7: الطقس معتدل نسبيا، درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي منخفض الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا، ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وبعض التقلبات المحلية اعتبارا من مساء اليوم وحتى بعد ظهر غد، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات. وغدا يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في خلال فترة قبل الظهر خصوصا شمال البلاد مترافقة مع رياح ناشطة، ويتحول مساء غد إلى قليل الغيوم.
0: كان في جولة ظهيرة قبل ثلاث ساعات من احتفال التطويب الراعي يوقع الأيقونة الرسمية للبطريرك الحويك، بعدما استشرسوا في إخفائها جريمة اغتيال رمز عراني تعود إلى الواجهة. جعجع لنائب عراقي: الانقسام في لبنان ليس طائفيا بل على المبادئ ورؤية الدولة. الصايغ للبنان الحر: إذا لم تبسط الدولة سلطتها تجنبا لمواجهة مع حزب الله سنكون أمام أزمة كيان. بعد هرمز: الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمضيق باب المندب. غوتيريش التقى الشرع في دمشق داعما عملية الانتقال فيها. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا جوزيف كريم.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك اليس لحويك طوباويا.

0: سمير يزبيك رئيس وحدة الأنقاذ البحري بدفاع مدني. في عنا توعية للحبس الأنفاس تحت الماء، يبقى نازل مثلا عم تعمل أبني بسكروا دينك، وممكن أنت هون يسكر دينك ما تفتح وتؤدي لغيب عن الوعي، يعني بتغيب عن الوعي تحت الماء وبتضلك تحت وما حدا بيشوفك، كمان بتؤدي لغرقك. كمان ما فينا اليوم نحن الغطيسة الأبني، ننزل ونطلع، ننزل ونطلع يمكن 50-60 مرة بهالساعتين اللي أنت عم بتمضيها مشان صيد السمك. ممكن هون كمان إذا في حال أنت سكرت دينتك وما فتحت، كمان لحق سمكة تحت الماء، ممكن هالسمكة توديك على غمق كتير كبير وتأدي كمان لغرقك وما فيك تطلع بقى. ممكن أنت كمان في محلات تقوي السمكة ومش عم فيك تشيلها، كمان يخلص صفتك مش حسب حساب يلي هو الطلعة، كمان اللي هي المسافة يلي هي الرجعة.
1: هدفنا سلامتكم.

0: سفيان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: في سرعة موجودة اليوم هي قد ما فينا نكتر فيتامينات ومكملات غذائية. مقتنعين نحن أنه هالمكملات الغذائية رح تفيدنا ورح تحمينا من السرطان. فتناول هالمستحضرات بكمية كبيرة ما بفيد أبداً لنتفادى السرطان ويمكن

0: المكملات الغذائية اللي مصنعة. قد ما فينا بننصح نحن بعدم تناول هالمكملات ونخدها بالعكس من المأكولات الطبيعية ضمن نظامنا الغذائي الصحي والمتوازن.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

سجل منذ قليل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية. أما جنوبا فاستهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية. لمناسبة الاحتفال بتطويب البطريرك الياس لحويك، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: لم يكن نضاله نضال طائفة تدافع عن نفسها، بل نضال وطن يتسع للجميع، وهو القائل: أنا لكل اللبنانيين. أضاف: رسالة هذا الوطن

0: التعاون بين الجيشين. رد المكتب الإعلامي لوزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على ما أوردته صحيفة الأخبار اليوم تحت عنوان الحكومة لا تحسم الخلاف بين شحادي ومكي، مؤكدا أنه تضمن الكثير من المغالطات، إذ لا يوجد تضارب بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بل تكامل بموضوع التحول الرقمي في القطاع العام. أضاف المكتب: يعمل الوزير شحاد انطلاقا من مبدأ أن التحول الرقمي في القطاع العام هو مسؤولية الحكومة مجتمعة وكل وزير ضمن نطاق وزارته، وبالتالي لا توجد أي محاولة للاستحواذ على ملف التحول الرقمي، لأن هذا الملف يخضع أساسا لتنسيق اللجنة التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري. وتمنى مكتب الوزير شحادي على الصحيفة المذكورة عدم محاولة الدخول في البازار السياسي خصوصا بين الوزارات، لأن التضامن الحكومي هو الركيزة الأساسية التي تستند عليه حكومتنا. فاصل ونواصل الموجز.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
0: في قصر الشعب بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سبل دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الأعمار والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. غوتيريش أكد أن انتهاك سيادة الأراضي السورية أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف، ونحن جاهزون لدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. سوريا أيضا، قتل 35 شخصا وأصيب نحو 30 آخرين في حصيلة غير نهائية لاصطدام مروع بعد ظهر اليوم بين حافلة ركاب عسكرية وأخرى مدنية على طريق دمشق دير الزور، ما أدى إلى اشتعال النار في الحافلتين. أعلن التلفزيون اليمني أن غارات جوية للتحالف استهدفت مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة تابعة لميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف شمال شرق العاصمة صنعاء، بالتزامن مع تحليق مقثف للطيران الحربي. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك اللي يصلح ويك طوباويا.

0: من الرياضات البحرية أو من المشاكل كمان اللي بنتعرض لها أثناء نزلتنا على البحر هي الكرامبات. هون لازم نعرف دايما أنه التعرض للكرامب ناتج عن نقص بنسبة المغنيسيوم والبوتاسيوم، إنما يلي بنتعرض لها بالبحر بتكون ناتج عن عدة عوامل، منها أهم شيء أنه في ناس بتنزل بتاكل وبترجع بتنزل على المي. هون لازم نعرف أنه بعد الأكل لازم يكون في عنا فترة راحة بين نص ساعة لساعة إذا عم ناكل لحم، وهيدا الشيء لأنه إذا ما عملناه رح يؤدي أنه الدم رح يتجمع على المعدة مشان يعمل عملية الهضم. بنفس الوقت لما أنا بدي أسبح أنا بحتاج لهيدا الدم تيطلع على الأطراف إيدين وإجرين مشان أقدر أعمل بلماج وحرك إيدي. بقى لما أنا باكل وبنزل عم بخلي الدم ينقسم لجزئين، منه رح يعمل لي عصر هضم ومنه تاني رح يكون ناقص ما بيخلي العضلات تتفتح للآخر، هالشي رح يؤدي إلى كرامبات. هذا الشي كمان بيتطبق لما يكون أخذ كحول، الكحول بيروح على الأطراف وبيتبخر وبيعمل لي كمان كرامبات بالإيدين وبالإجرين.
1: هدفنا سلامتكم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موتزاريلا بلان سوليل لقيه بدولار و90 سنت جامبون إسباني لقيه بدولار و10 سنت.

0: أولا سرعة دقة موضوعية
1: إنها الرابعة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. لمناسبة الاحتفال بتطويب البطريرك إلياس لحويك، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: لم يكن نضاله نضال طائفة تدافع عن نفسها، بل نضال وطن يتسع للجميع، وهو القائل: أنا لكل اللبنانيين. أضاف: رسالة هذا الوطن أكبر من أزماته، وفكرته التأسيسية تستحق أن نصونها، وفلنستلهم من سيرة البطريرك لحويك معنى الثبات في زمن التقلبات ومعنى الإيمان بلبنان، ولنجعل من هذا اليوم مناسبة نجدد فيها العهد مع الفكرة التي حمل لواءها، وهي: لبنان هو أرض للعالم، عيش المشترك ورسالة حضارية بين الشرق والغرب. في الجنوب تتعرض بلدة كفر تبنيت لقصف مدفعي إسرائيلي. رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن هناك احتمالين لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وهما: إما أنه صارت هناك نتائج وقررا التكتم عنها، أو أن الرئيس عون عاد من زيارته لواشنطن وهو خالي الوفاض. وأكد من جهة أخرى أن المقاومة ستخرج العدوان الإسرائيلي من لبنان كما أخرجته سنة 2000.

بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الأعمار. وتم التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا. غوتيريش وفي خلال مؤتمر صحفي أشاد بصمود الشعب السوري، معتبرا أن سوريا دخلت مرحلة التعافي والاستثمار وتسعى إلى بناء مستقبل أفضل لجميع مواطنيها. أعلن الحوثيون تنفيذ عمليات ضد منشآت لأرامكو في جازان وينبع في السعودية دون صدور تأكيد من المملكة العربية السعودية. رئاسة الوزراء التابعة للحوثيين أكدت أن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكامران سيقابل بتصعيد مضاد. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,414,000، البنزين 98 أوكتان 2,432,000 ليرة، المازوت 2,209,000 ليرة، والغاز 2,127,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
6: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعم الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
7: أجمل تحية من لبنان الحر وعلى الموعد منلتقي. موعد جديد بيجمعنا سوا وبرنامج جذور عبر لبنان الحر. وصلة الوصل بيناتنا موشات لبنان الحر الثلاثة العاملة بلبنان 102.5 102.3 و102.7. وأكيد بالإضافة لأبليكيشن لبنان الحر. الفقرة الأولى معنا لليوم أرشيف لبنان الحر وعودي للزمن الجميل.

اليوم رح نكون مع أغنية من روائع الأرشيف الغنائي اللبناني. هالأغنية أول مرة قدمت بأوبرات جوار الغيم بسبعينيات القرن الماضي.

عيونك يا ريم الوادي للمطرب إلي شويري، الكلمات والألحان للأخوين رحباني. إذن رح نبقى هلأ مع أغنية عيونك يا ريم الوادي.

مشوارنا اليوم لأحد أهم المواقع التاريخية بلبنان، قلعة الشقيف. قلعة الشقيف أحد أبرز المعالم التاريخية والتراثية، وهي واحدة من أهم وأشهر القلاع الصليبية.

القلعة أطلق عليها الصليبيين اسم قلعة بيفور، أي الحصن الجميل. سيطر صلاح الدين الأيوبي على القلعة بعد حصار طويل، بعدين رجعوا الصليبيين وسيطروا عليها لفترة، وسكن فرسان المعبد حتى سيطر عليها المماليك بقيادة الظاهر بيبرس بالعام 1268. وعلى الرغم من أنه الرومان كانوا أول من بنى تحصينات هالموقع الاستراتيجي، إلا أنه الصليبيين هن اللي وسعوها بشكل كبير وبنوا معظم أبنيتها الحالية خلال فترة وجودهم بالمنطقة. اليوم مع الأسف عمدت بعض الجماعات المسلحة من مطلع الحرب بسبعينيات القرن الماضي على تخريب القلعة، وهلأ عم نسمع عن أنفاق تحتها، الأمر اللي عم يتسبب بتهديدات بتدميرها. إلا أنه المهم هي أنه هالقلعة بتتمتع منذ العام 2024 بصفة الحماية المعززة بموجب البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات السقفية في أثناء النزاعات المسلحة.

0: الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات. اليوم رح نحكي عن المغزل. المغزل هو إرث لبناني أصيل كان يهدف لتحويل صوف الأغنام أو المعز لخيوط متماسكة، وهالحرفة كانت تشكل الركيزة الأساسية لصناعة السجاد الصوفي اللبناني، واللي كانت تشتهر في بلدة الفاكهة بالبقاع. ظهرت حرفة استخدام المغزل لغسل الصوف والقطن بلبنان من ألف سنين، وتحديداً بالعصر الحجري الحديث أي الألف السابع قبل الميلاد، وارتبطت هالحرفة بالحضارة الفينيقية اللي اشتهرت عالمياً بصباغة المنسوجات بالأرجوان وصناعة الأقمشة الفاخرة. اشتهرت المدن الساحلية مثل صور، صيدا، جبيل بهالحرفة، وصدروا منتجاتهم لكافة حوض البحر الأبيض المتوسط. استمر استخدام المغزل الخشبي اليدوي كحرفة تراثية أساسية بالقرى والجبال اللبنانية، حيث شكل عصب الاكتفاء الذاتي للعائلات بإنتاج الخيوط اللي كانت تنسج لاحقا على النول لصناعة الثياب والسجاد. وهيك منكون اليوم عرفناكن على المغزل.
2: زالك بالبلطاير مش رايط وحراير، زالك بالبلطاير مش رايط وحراير، والحق

العائلة الأولى معنا لليوم ضمن فقرة جذور العائلات، عائلة البستاني. عائلة البستاني من الأسر المسيحية اللي بتنتشر بدير القمر الدبية بالشوف وجونية وغدير وصربة بساحل كسروان. أسرة البستاني بتعود بنسبة حسب بعض الموسوعات لجدة مقيم محفوظ اللي كان ساكن ببقرقاشة، حيث اشترى أرض وعملها بستان وزرع فيها كل أنواع الشجر. اشتهر البستان وصار صاحبه معروف بالبستاني. بالعام 1560 قصد دير القمر مع أولاده وابن عمه وسكنوه، وبعد 8 سنوات صار في حادث اضطر محفوظ لتركه ورجع لكسروان وسكن بظهر الصفرة بعكار وصار جد لعائلة محفوظ. بيجمع بعض المؤرخين أنه البساتيني بيعودوا بنسبهم لآل محفوظ. المونسنيور لويس الهاشم بيقول بكتاب تاريخ العقورة أنه مقيم محفوظ وأخواته سكنوا فترة بالعقورة قبل وصولهم لظهر الصفرة، وحتى اليوم في منطقة بالعقورة تعرف بصيران محفوظ نسبة إلهم قبل ما يصيروا آل البستاني. عين كفر زبد بقضاء زحلي وببلدات مجاورة في عائلة شيعية من آل البستاني بتعود بأصلها لدير القمر وجد حسين اللي كان أحد تجار الماشية، ونظرا للترحال الكتير هالشخص غادر دير القمر وسكن بالبداية حشمش حد رياء ومن ثم الهرمل وتمنين. أشهر من برز من عائلة البستاني المؤرخ فؤاد فرام البستاني.

تنوري من الأسر المسيحية ببسكنتا اتخذت تسميتها من بلدة تنورين حيث كانوا يسكنوا قبل ما ينتقلوا لأعريم. بعض المراجع بتقول انه أسرة التنوري بتتصل بنسبة لآل مطر اللي بينحدروا من موسى غانم الغساني مثل ما قال البطريرك بولس مسعد.

ببعض المخطوطات ورد أنه بالعام 1675 غادر الخوري حنا من تنورين لبسكنتا وسكن مع أولاده وأحفاده اللي انتقلوا فيما بعد لبكفية. تحمل اسم التنوري عائلات بتسكن بقعات كنعان، بقعتوتا، بيت شيمة، الدكويني، دورس، عريم، المعلقة والفرزل، ومنا أيضا فرع بمجد المعوش، غزير ونهر إبراهيم وبشمستار والمحيطسة. بالبقاع في أسرة بتحمل الاسم نفسه.

جذور من لبنان الحر وعائلة جمعة. جمعة اسم عربي من باب التسمية بالوقت. وجمعة بالتاريخ اسم بطن من آل مسيلم بالعراق. عائلة جمعة من العائلات المشتركة بين المسيحيين ببشرة ودير الأحمر والشيعة بالنبطية بنت جبيل حمين الفوقة زبدين وعلي النهري والسنة بلالة وبعلول بالبقاع والدروز بمجد البعنة. لهالعائلة تاريخ عريق بلبنان من حيث تنوع الأديان والمذاهب، ولكن مش من السهل ضبط صلة القربة بينتها. تجمع الروايات على أن عائلة جمعة هي من أسر العناحلة. الأب غناطيوس طنوس الخوري بيذكر أنه عائلة جمعة من منجز بعكار، وهي اللي أسست الضيعة، وهن فرع من جمعة بحدث الجبة، ومنهم فرع أيضا ببلدة إنت.

نتابع مشوارنا بين العائلات وعائلة فرعون. فرعون اسم لمجموعة من الأسر المسيحية ببيروت، الحدث، دير الغزال ودير القمر.

أصل الاسم مصري أوبتي بمعنى البيت الأعظم، ويقال أيضا أنه اسم عالم لملوك مصر. فرعون بيروت والحدث ودير الغزال في روايتين حول أصوله. الأولى بتقول أنهم بيعودوا للغساسنة، أما الرواية الثانية فبتقول أنه أجداد أسرة فرعون هن عرب من فرسان الخيل وبيعودوا بجزور لآل السروجي اللي هي أسرة حورانية قديمة. تاريخيا يقال أنه عدد من أفراد هالأسرة غادروا لمصر بعصر المماليك، ومن هناك انتشروا بالبندقية بإيطاليا، أزمير تركيا، باريس، النمسا، روما، إلى جانب الفرع اللي كان موجود ببيروت. وفرعون دير القمر يقال أنه انفرع من آل نعمة. أول من ورد اسمه بسجلات بيروت من آل فرعون كان لحود فرعون، ومن فرعه إجا حبيب فرعون عضو جمعية الإصلاح بولاية بيروت والنائب والوزير هنري ابن فيليب فرعون.

مسك الختام لليوم راح يكون أغنية مع الفنان فضل شاكر. حتى نلتقي فيكن الأسبوع اللي جاي، ضلوا بألف خير، وألكن أطيب التحيات من المخرج بيتر حشاش وبول عبار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية. عنوان نشر الوحيد في قلب الله والتاريخ، البطريرك إلياس لحويك في سجل لبنان السماوي.

0: قال يوحنا الرسول في إنجيله: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، وكيف لو كانت النعم في لبنان الذي فاق ذكره في الكتاب المقدس 70 مرة. لبنان اليوم كما في كل يوم يصنع القديسين هو أرض انسكبت فيها ماء النعم تفجرت ينابيع قداسة. ينبع آخر كان تفجر في لحفد عام 1843، أي قبل 100 عام على استقلال لبنان، وهو البطريرك الطوباوي الذي حمل وطنه كل وطنه إلى العالم ليثبت للعالم هوية لبنان المتجذرة في قلب الله وفي التاريخ.
1: اليوم في سجل السماوي

0: سمين طاهر تعبق رائحته في عبرين حيث ضريح الطبوي، وفي الديمان حيث يرفع إلى السجلات السماوية، وفي لحفد حيث أبصر النور.
1: رئيس مجمع القديسين في روما الكاردينال مارشيلو سيميرارو يحتفل في الخامسة عصرا بالذبيحة الإلهية وبإعلان التطويب إلى جانب رأس الكنيسة المارونية البطريرك الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي.
0: وكان الراعي وقع على الأيقونة الرسمية للطبوي الياس لحويك اليوم التي ستعتمد في الاحتفالات الليتورجية.
1: المشهد من الديمان مع أنطوان العمري.
2: رغم التدابير الأمنية المشددة، بدأ منذ ساعات الصباح الأولى توافد المؤمنين من كافة المناطق اللبنانية إلى الصرح البطريركي في الديمان وسط حضور كثيف لوسائل الإعلام اللبنانية والعربية والدولية العاملة على نقل الحدث وتسليط الضوء على فضائل الطباوي البطريرك الحويك، بطريرك الجغرافيا والتاريخ، بطريرك لبنان الكبير. وبالمناسبة لابد من تسليط الضوء في ظل هذه الظروف على أول أعجوبة شفاء صنعها البطريرك كانت لضابط لبناني درزي نائب أبو عاصي في 22 أيار 1965. وهذا الأمر إن دل على شيء فإنما يؤكد أن البطريركية المارونية كانت ولا تزال تعمل على وحدة لبنان وصون كياناته المتعددة.
3: تطويب المطرح لحويك هو علامة رجاء بظروف صعبة عم بيعيش لبنان وعم بتعيش المنطقة، لذلك نقول أنه المطرح لحويك اليوم عم بيضيء شعلة نور بزمة بزمة لبنان. اليوم لابد من أن نصلي مع المطرح لحويك لانطلاق لبنان الجديد. اليوم أنا بتوجه لأبناء أبرشيتي بأستراليا وللبنانيين أنه اليوم هو يوم رجاء، يوم صلاة، يوم قديسي، ونطلب من السماء أن تزيد نعمة على لبنان وعلى اللبنانيين مقيمين ومنتشرين.
2: بدوره مطران الجنوب مارون العمار أشار إلى أهمية الحدث وقال للبنان الحر:
4: أنا اللي بقول مش بس حدث وطني، هذا حدث سماوي أيضا، لأنه السماء أيضا بدأت لنا شيء من خلال الحدث، وبتقلنا أنه الإنسان اللي بيشتغل بأديسي مثل بطرك الحويك واللي بيشتغل بمحبة لوطنه ولبلاده ولكنيسته مثل بطرك الحويك واللي عنده هالقد نقاوة إيمان ونقاوة ضمير لوطنه، مش بس العالم بتكرمه، الكنيسة أيضا بتكرمه، وخصوصا ربنا بكرمه.
2: من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقبل أن يتوجه إلى الديمان اعتبر أن نضال الحويك لم يكن نضال طائفة تدافع عن نفسها، بل نضال وطن يتسع للجميع، وهو القائل: أنا لكل اللبنانيين. ودعا الرئيس عون إلى تجديد العهد مع الفكرة التي حمل لواءها الطباوي: لبنان أرضا للعيش المشترك ورسالة حضارية بين الشرق والغرب.
1: ميدانياً تستكمل أعمال رفع الأنقاض في زوطر الغربية التي دخلها الجيش اللبناني، وفيها انتشلت جثتان من تحت الأنقاض، فيما يواصل الأهالي تفقد ممتلكاتهم بموجب اتفاق الإطار وتنفيذاً للمناطق التجريبية.
0: توازياً في صور مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة أطراف بيوت السياد، وألقت قنابل صوتية باتجاه الجيش في مشاع المنصور، ما دفعه إلى الانسحاب نحو مركز العامري.
1: في مدينة بنت جبيل نسفت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل، واستهدف قصف مدفعي بلدة كفر تبنيت ومحيط أرنون النبطية.
0: الحقيقة ولو طال الزمن، رمز عيراني ضحية النظام الأمني السوري. بولعباس.
5: بعد سنين طويلة من فبركة الملفات والارتهان للنظام الأسدي، وبعد 24 عاما تكشفت ملابسات جريمة هزت الرأي العام في تلك الفترة. فقد كشف العميد المتقاعد شارل عطا عن معطيات بالغة الأهمية في جريمة اغتيال الشهيد المناضل رمز عيراني، مؤكدا أن النظام الأمني السوري هو من اغتال عيراني. فماذا كشف عطا؟
6: حددنا موقعه وين؟
7: وين؟
6: مركز سوريا
7: بالضاحية؟
6: بالضاحية مركز سوريا. شو مش سر هيدي يعني؟ أنا هلا لحتى نشوف بس كيف التنفيذ صار، بينت الشبكة، نحن حطينا رقم الفلان رقم الفلان رقم فلان كليك ورقم فلان معروف. هودي هني كانوا موجودين بموقع الجريمة وراحوا محل ما بيّن الخط. يعني أنت ما بدك إلا بالتحقيق تستدعي هالأصحاب التليفونات وتشوف بينين. وأنا ما لي حق والأسماء هيدي سرية التحقيق، بس نحنا عملنا محضر معلومات. نحنا ما بنقدر
7: بعد طول القاضي التحقيق.
6: القاضي التحقيق
7: حاتم ماضي كان.
6: حاتم ماضي كان.
7: وشو صار في المحضر؟
6: طبعا
5: نظام الوصاية هو على المستوى الأمني والقضائي حاول في تلك الفترة تزوير الحقائق وحرف الأنظار وتضليل التحقيق وإلصاق التهمة بالآخرين عبر رأس حربته.
8: لما عملوا هالبيانات هيدي إنه وين رمزي عراني، قلت له اسألوا مجموعة يسوع الملك وسري دجاجة.
5: ورد في وسائل الإعلام في تلك الفترة وبحسب جريدة السفير في عددها الرقم 9210 الصادر ب 31/5/2002 قول للنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضون أن قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي باشر تحقيقاته في قضية مقتل المهندس رمزي عيراني، فاستمع على مدى 3 ساعات لإفادتي زوجة المغدور جوسلين وشقيقته نيلة. وأفادت مصادر أن التحقيق سيتطرق لكل الاحتمالات بما فيها ما تردد عن وجود خلافات في مصلحة طلاب القوات اللبنانية المحظورة بحسب السفير. كلام عضوم والسيد نقده القاضي حاتم ماضي الذي تولى التحقيق في الجريمة، وكان أكد في مقابلة تلفزيونية أن القضاء مضغوط عليه من المنظومة الحاكمة.
9: لأن القضاء بلبنان مش حر ببساطة.
10: القضاء مسيس.
9: مش بس مسيس، مضغوط عليه بكل معنى الكلمة، من كل الجهات، من كل المنظومة الحاكمة بالبلد.
5: اليوم وبعدما ظهرت بوادر الحقيقة، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن ما ورد من معطيات جديدة تستدعي تحقيقا جديدا، داعيا النيابة العامة التمييزية إلى وضع يدها على هذه القضية وإعادة فتح الملف.
1: أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن الحياة السياسية في لبنان تقوم على مواجهة بين نهجين، نهج بناء الدولة والمؤسسات والشرعية ونهج السلاح والفساد، مشددا على أن الانقسام ليس طائفيا بل هو انقسام حول المبادئ والقيم ورؤية الدولة. كلام جعجع جاء خلال استقباله رئيس كتلة سويانا المسيحية النائب العراقي كالدو رمزي أوغانا في حضور عضو المجلس المركزي إلي شربشي. ولفت رئيس القوات إلى أهمية الحضور السياسي للمسيحيين في المشرق ودعم صمود المسيحيين في العراق وتثبيت حضورهم ووجودهم في أرضهم.
0: بدوره رأى أوغانا العراقي أن اللقاء يجسد تقديرا واحتراما كبيرين للمكانة السياسية والتاريخية لجعجع والقوات، معتبرا أن جعجع شخصية محورية في تاريخ لبنان الحديث والعالم العربي ومن أبرز القيادات المسيحية في المشرق وصاحب تجربة سياسية غنية تستحق الاستماع إليها والاستفاد منها. وأشار إلى أن قوة لبنان واستقراره يشكلان أيضا مصدر أمل لجميع المسيحيين في المنطقة، إشارة إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدة جعجع قد وصل للمشاركة في تطويب البطريرك الليسي حويك في الديمان منذ قليل.
1: لفت عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ إلى أن ما يريده حزب الله في الوقت الحالي هو تعطيل قيام الدولة بعدما تكبد خسائر قاسية. وعبر برنامج بلا رحمة من لبنان الحر قال إذا اتخذت الدولة قرارا بعدم بسط سلطتها تجنبا لأي مواجهة بين الجيش وحزب الله فسنكون أمام أزمة كيان.
11: الجيش منه جمعية كشافة ومنه جمعية الحبل بلدناس ومنه فرقة مر منصور. الجيش اللبناني جيش عنده سلاحه عنده وسائله، لازم شغلته أول بأول أنه يطمن كل اللبنانيين، مهمة الحفظ الأمن تبعه بالداخل هو يطمن اللبنانيين بما فيهم البيئة الشيعية الموالية لحزب الله، يطمن أنه الدولة اللبنانية هي التي ستحفظ الجميع بلبنان. إذا في عناصر أو مجموعات بما فيها حزب الله بدهم يوقفوا ضد مشروع الدولة، هون في ساعة حقيقة بدها تكون الدولة اللبنانية هل هي قادرة بالوسائل المتاحة لها إن تسيطر أو من قادرة تسيطر. إذا ما بدها تسيطر والجيش ما بده يفوت بعملية عسكرية ضد المجموعات اللي ما بتقبل إنها تتعاون وترضخ للقرارات اللي أخذتها الدولة اللبنانية، ساعتها نحن عم نوصل هون على أزمة كيان.
0: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض رأى أن المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها هو مسار مليء بالألغام ولا يفضي إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، فضلا عن أنه لم يحقق وقفا لإطلاق النار، وقال إن نتائج هذا المسار زجت الساحة الداخلية اللبنانية في مستوى خطير من الانقسام على حد تعبيره.
1: تعقد الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء مؤتمرا صحفيا تعرض فيه ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في 11 قبل ظهر الاثنين المقبل في وزارة الطاقة.
12: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: الطقس معتدل مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي منخفض الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا، بيستمر حتى بعد ظهر بكرة الأحد مع تكون ضباب كثيف على المرتفعات، ويتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة قبل الظهر خصوصا بالمناطق الشمالية. كان في النشرة في قلب الله والتاريخ البطريرك الياس لحويك في سجل لبنان السماوي.
1: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف كريم، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك اليس لحويك طوباويا.

طوباك حويك. نحن اليوم في وجع نقاوم الذلة، لا جوع ولا تعب.

تحية لكل مستمعي لبنان الحر. اليوم عم نرافق بلبنان الحر الحدث التاريخي اللي عم بيصير بصرح البطريركي بالديمان، حدث تطويب البطرك مار الياس الحويك. حاليا حاضر بقداسة التطويب إضافة إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اللي رح بيترأس الذبيحة الإلهية الموفد الرسول من روما رئيس مجمع القديسين الكاردينال سيميرارو، إضافة إلى رئيس الجمهورية العيمة جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بحضور رؤساء الأحزاب وعلى رأس رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع. الحدث بيشارك فيه أكثر من 5000 شخص بحضور نواب ووزراء وفعاليات دينية وتعليمية ورسمية، إضافة إلى الأشخاص اللي عم يتابعوا من حول العالم. لحظات ورح منكون مع بداية القداس الاحتفالي اللي رح بيشهد تطويب البطريرك الياس الحويك.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك ليس لحويك طوباويا.

0: ماذا الحل؟ نقل مباشر.
1: وقوفا لاستقبال موكب المحتفل والآباء المعاونين.

0: bien. Je sais bien.
1: نبدأ احتفالنا برتبة إعلان التطويب. تشكل رتبة إعلان التطويب ذروة هذا الاحتفال التاريخي، إذ تعلن الكنيسة رسميا باسم قداسة البابا إدراج المكرم البطريرك مارليس لحبيك في عداد الطوباويين. تتألف هذه الرتبة من 4 محطات متتالية تحمل كل منها دلالة كنسية وليتورجية عميقة، وتبرز مسيرة الكنيسة في اعترافها بقداسة أحد أبنائها. أولاً، التماس إعلان التطويب. يتقدم سيادة المطران منير خير الله راعي أبرشية البترون المارونية، وهو ملتمس دعوة إعلان التطويب إلى صاحب النيافة الكاردينال مارتشيلو سيميرارو رئيس دائرة دعوة القديسين وممثل قداسة البابا، ويلتمس سيادة المطران منير خير الله باسم الكنيسة المارونية إعلان المكرم البطريرك مارليس لحويك في عداد الطوباويين. يجسد هذا الالتماس الطلب الرسمي الذي ترفعه الكنيسة إلى الحبر الأعظم بعد استكمال جميع مراحل التحقيق الكنسي والتثبت من ممارسة المكرم للفضائل البطولية والمعجزات المنسوبة إلى شفاعته. ثانياً، إعلان سيرة الطوباوي. سيتلو سيادة المطران حنا علوين بصفته طالب دعوة إعلان التطويب السيرة الرسمية للطوباوي الجديد، مستعرضاً أبرز محطات حياته وخدمته الكنسية والوطنية وفضائله البطولية وشهادته الأمينة للإنجيل التي دفعت الكنيسة بعد دراسة دقيقة إلى الاعتراف بقداسته واستحقاقه التكريم الليتورجي. ثالثاً، تلاوة الكتاب الرسولي. يتلو ممثل قداسة البابا صاحب النيافة الكاردينال مارتشيلو سيميرارو باللغة اللاتينية الكتاب الرسولي، وهو المرسوم الرسمي الذي يعلن فيه الحبر الأعظم إدراج اسم خادم الله المكرم البطريرك مارليس لحويك في عداد الطوباويين، ويمنح الكنيسة حق إكرامه بحسب ما يحدده هذا المرسوم. ثم تتلو المرسوم نفسه باللغة العربية الأم ماري أنتوانيت سعادي الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بصفتها مقدمة الدعوة ليصل هذا الإعلان التاريخي إلى جميع المؤمنين بلغتهم، فيشارك الكنيسة فرحها بهذا الحدث الخلاصي. رابعاً، إعلان التكريم الليتورجي للطوباوي. بعد تلاوة الكتاب الرسولي يسلم صاحب النيافة الكاردينال مارتشيلو سيميرارو 5 نسخ أصلية من المرسوم الرسولي توثيقاً لهذا الحدث التاريخي. يسلم النسخ إلى غبطة أبينا السيد البطريرك وهو رأس الكنيسة المارونية، إلى سيادة المطران منير خير الله راعي أبرشية البترون حيث ولد الطوباوي وحيث يرقد جسده، سيادة المطران حنا علوين وهو طالب دعوة إعلان التطويب، النسخة الرابعة للأم ماري أنتوانيت السعادي بصفتها مقدمة الدعوة وهي الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، والنسخة الخامسة والأخيرة للأخت نورة الخوري حنا وهي أمينة السر العامة للجمعية. بعد ذلك ستكشف الستار عن أيقونة الطوباوي مارليس لحويك علامة لبدء إكرامه الليتورجي ولإعلان إدراجه رسمياً في عداد الطوباويين. ثم تستقبل الكنيسة في تطواف احتفالي مهيب ذخائر الطوباوي الجديد التي يحملها أسقفان من أبرشية الانتشار الماروني، ويشاركهما الرئيس العام لجمعية الآباء المرسلين اللبنانيين الموارنة ورئيس الإكليريكية البطريركية المارونية في غزير في مشهد يعبر عن وحدة الكنيسة المارونية المقيمة والمنتشرة حول راعيها الجديد في مصاف الطوباويين. ترافق الذخائر 32 شمعة مضاءة ترمز إلى السنوات 32 التي قضاها البطريرك لحويك على سدة البطريركية شاهداً أميناً للمسيح وخادماً لكنيسته وشعبه. وعند وصول الذخائر إلى المذبح تكرم وتبخر إعلانا لبدء تكريم الطوباوي رسميا في الليتورجية واقتداء المؤمنين بسيرته بحسب ما حدده مرسوم التطويب الصادر عن الحبر الأعظم. تجدر الإشارة إلى أن أيقونة الطوباوي مارليس لحبيك كتبت على يد راهبات دير الكرمة للإله والوحدة في حريصة وفق التقليد الكنسي لكتابة الأيقونات.

0: إمينانسا إن أبرشية البترون والكنيسة المارونية قد التمست باتضاع من قداسة البابا ليون الرابع عشر أن يرتضي ويدون في عداد الطوباويين البطريرك الماروني المكرم ليسلح وجهك.
1: البطريرك الياس بطرس لحويك بطريرك انطاكيا وسائر المشرق 1899-1931 هو رجل الحب الجنوني لله حتى التصوف والتسليم البنوي المطلق للعناية الإلهية. هو رجل الصلاة والإماتة، الرجل الاستقامة والتواضع، محامي الفقراء والمظلومين، الرجل الرحمة اللامحدودة والغيرة الرسولية، والمعلم المصلح، رجل الرؤية النبوية ومؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات. ولد الياس في كانون الأول سنة 1843 في بلدة حلتة البترونية في لبنان الشمالي. تعلم بداية تحت سنديانة القرية، ثم انتقل سنة 1851 إلى إكليركية كفرحي، ومنها إلى إكليركية غزير، ثم سافر إلى روما سنة 1866 ليتابع دروسه اللاهوتية في مدرسة نشر الإيمان. سيما كاهنا في 5 حزيران 1870 في كنيسة قلب يسوع في فيلا لانتي في روما. وفي 9 آب من السنة عينها حصل على شهادة الملفنة في اللاهوت. بعد عودته إلى لبنان مكس وقتا قليلا في بلدته حلتة يحرس الأرض ليسدد الديون التي تركها والده على عاتقه بعد وفاته. ثم أرسله البطريرك بولس مسعد ليعلم اللاهوت الأدبي في إكليركية كفرحي. وفي حزيران سنة 1872 عينه أمين سر البطريركية في بكركي ومحامي الوثاق في الديوان البطريركي. في 14 كانون الأول من العام 1889 سيما مطرانا على عرق شرفا ونائبا بطريركيا. وفي العام 1895 أسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات لتكون في خدمة الإنسان والعائلة والمجتمع بحسب حاجات العصر. سنة 1899 انتخب بطريركا على انطاكيا وسائر المشرق. على مدى 32 عاما تجلت في أعماله غيرته الرسولية الرعوية والاجتماعية والوطنية. بنى المعابد والكنائس العديدة والأديار، ومنها الصرح البطريركي في الديمان، وأعاد فتح المدرسة المارونية في روما لتنشئة الكهنة، وأسس أبرشية مصر المارونية. في 3 أيار 1903 دشن معبد سيدة لبنان في حريصة مكرسا البلاد للعذراء مريم وواضعا إياها تحت حمايتها. سنة 1916 أمر أن تفتح أبواب الكرسي البطريركي وأبواب الأديار أمام ضحايا الجوع الذي اجتاح البلاد في الحرب العالمية الأولى. سنة 1919 وبعد أن نال ثقة جميع اللبنانيين مثل لبنان في عصبة الأمم في فرساي مطالبا باستقلال البلاد. وفي الأول من أيلول سنة 1920 وبحضوره أعلن الجنرال غورو دولة لبنان الكبير. بأمر منه وبمعاونة الأبات إغناطيوس التنوري تألفت لجنة مخصصة للفحص عن شهرة قداسة كل من الأب نعمطله الحرديني والأب شرب المخلوف والراهبة رفقة الريس، كما أنه طلب مباشرة من قداسة البابا إعلان الموارنة الثلاث المسابكيين فرانسيس وعبد المعطي ورفائيل طوباويين، فكان له ما أراد في 10 تشرين الأول سنة 1926. في ليلة الميلاد من سنة 1931 رقد بسلام ودخل بيت الآب الذي كرس له حياته وحبه وحيويته ومشاريعه وإنجازاته وكل رغبات نفسه البنوية. قرعت أجراس بكركي ولبنان وهرع الشعب للتبرك من جثمانه الطاهر مرددا مات البطريرك القديس. منذ تلك اللحظة حتى العديد على نغم وشفاء نعم وشفاءات بشفاعته وثقها أرشيف جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات تحضيرا لتقديم دعوة تقديسه إلى مجمع دعاوى القديسين في روما. ظروف كثيرة أخرت تقديم هذا الملف، أهمها الحروب المتتالية التي عاشها لبنان، غير أن للعناية الإلهية رأيها في تدبير التاريخ والتواريخ. سنة 2010 باشرت جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بتقديم ملف تقديسه، وكلفتني بمتابعة الملف كطالب للدعوة لدى الكرسي الرسولي. في 6 تموز 2019 وقع قداسة البابا فرانسيس مرسوم إعلان الأب المؤسس مكرما، وكان هذا الإعلان متزامنا مع افتتاح المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، ثمرة تضحيات وجهود وصلوات البطريرك الياس. بعد أشهر قليلة من إعلان التكريم بوشرت أعمال التحقيق بنعمة شفاء منسوبة للمكرم البطر الياس لحويك. نالها جندي من الجيش اللبناني من حاصبي الجنوب من طائفة الدرزية، أصيب بانزلاق غير قابل للشفاء في فقرات سلسلة ظهره، راح يشل حركته تدريجيا. بعد موافقة لجنة الأطباء في 5 حزيران 2025 واللاهوتيين في 17 تشرين الأول 2025 ومجمع الكرادلة والأساقفة في دائرة دعاوى القديسين على صحة الأعجوبة في 19 أيار 26، وقع قداسة البابا لاوون الرابع عشر في 22 أيار 2026 على صحة الأعجوبة المنسوبة إلى شفاعته، ثم وافق على تعيين 25 تموز موعدا للاحتفال بإعلانه طوباويا في هذا النهار المقدس من تاريخ لبنان والكنيسة المارونية. نرفع صلاتنا، صلاة شكر للآب على عنايته بقطيعه الصغير، ونسأله أن يرسل لنا دوما رعاة على حسب قلبه، عاملين برضاه كما عاش ومات البطريرك الطوباوي مار الياس بطرس لحويك.

0: Nos vota fratris nostri munir caella episcopi botriensis maronitarum nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu multorunque Christi fidelium explentes de dicasteri de cause sanctorum consulto auctoritate nostra apostolica facultatem facimus ut venerabilis servus Dei Elias Petrus Uiec patriarca Antiochenus Maronitarum fundator congregationis sororum Maronitarum a Sacra Familia diligens pastor justa cor Christi strenus defensor pauperum et oppressorum nec non promotor unitatis sui populi beati nomine imposti rum appelletur atque die quinta mensis iuni quot annis in locis et modis iure statutis celebrari possit in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen datum Rome apud Sanctum Petrum die undecimo mensis iuni in solemnitate Sancti Petri et Pauli Apostolorum anno Domini bis millesimo vicesimo sesto pontificatus nostri secundo Leo Papa decimus quartus.
1: نحن استجابة لالتماس أخينا الموقر المطران منير خير الله مطران أبرشية البترون للموارنة ولرغبة عديد كبير من الأخوة في الأسقفية وجمع غفير من المؤمنين وبعد أخذ رأي دائرة دعاوى القديسين وبسلطاننا الرسولي نمنح الإذن بأن يدعى من الآن فصاعدا خادم الله المكرم إلياس بطرس لحويك بطريرك أنطاكيا للموارنة مؤسس راهبات العائلة المقدسة المارونيات والراعي الغيور بحسب قلب المسيح والمدافع الشجاع عن الفقراء والمظلومين والساعي المعزز لوحدة شعبه طوباويا. وأن يحتفل بتذكاره في اليوم الخامس من شهر حزيران من كل سنة في الأماكن والوسائل التي تحددها القوانين باسم الآب والابن والروح القدس آمين. أعطي في روما كنيسة القديس بطرس في اليوم 29 من شهر حزيران في احتفالية عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس سنة 2026 ميلادية والثانية لحبريتنا راعي الرعاة لون الرابع عشر.

إن أبرشية البترون والكنيسة المارونية وجميع المؤمنين في لبنان يرفعون إلى خليفة بطرس على كرسي روما قداسة الباب ليون 14 شكرهم البنوي، ويمجدون الله مصدر كل النعم وينبوع القداسة. مبروك.

المجد لك أيها المسيح إلهنا يا رأس أحبار اعترافنا وراعينا الحقيقي مؤسس البيعة على صخرة بطرس وسائر الرسل. التسبيح والحمد لك لأنك أرسلت إلى قطيعك الماروني الصغير بطريركا عظيما على حسب قلبك، فأحسن تدبيره بالكمال والنقاوة والقداسة، وقد ألهمه الروح القدس تأسيس جمعية رهبانية تعمل لمجد الله الأعظم وخير الإنسان والعائلة والمجتمع. وتحت نظر الآب قام مرجعا وطنيا لجميع أبناء الوطن، فكان في طليعة مؤسسي لبنان الكبير. أهلنا ربي أن نحيي ذكراه أمامك مسبحين رافعين الشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس.

طفلا متأملا بعجائب سيدتي حلت، ونما في حضن شفاعتها. وحين استوى على الكرسي البطريركي

العهد والنسك، فعاش زاهدا في ترف هذا العالم، وحين اشتد الجوع والضيق في زمان

وطنا في ذكرى بين البطريرك الياس بطرس لحويك، واجعل مسيرة حياتي تنير بيوتنا ورعايانا وأديارنا، ولتكن فضائله طريقا لنا إلى السماء حيث نمجدك معه في رفقة جميع القديسين.

0: أصلا من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل فيليبي، وبارك يا رئيس الرؤساء.
1: المجد للسيد بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى المشاركين في هذا الاحتفال إلى الأبد.
0: لذلك يا أحبائي، كما أطعتم دائما فلا يكن ذلك في حضوري فقط، بل على وجه مضاعف الآن في غيابي، واعملوا لخلاصكم بخوف ورعدة، فإن الله هو الذي يعمل فيكم الإرادة والعمل في سبيل رضاه، فافعلوا كل ما تفعلون من غير تذمر ولا تردد، لتكونوا بلا لوم ولا شائبة، وأبناء الله بلا عيب في جيل ضال فاسد تضيئون فيه ضياء النيرات في الكون، متمسكين بكلمة الحياة، لأفتخر يوم المسيح بأني ما سعيت عبثا ولا جهدت عبثا، فلو اقتضى الأمر أن يراق دمي ذبيحة مقربة في سبيل إيمانكم لفرحت وشاركتكم الفرح جميعا، فكذلك افرحوا أنتم أيضا وشاركوني الفرح، والتسبيح لله دائماً.

يسوع أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه؟ إنه لا يعود يصلح لشيء إلا لأن يطرح في الخارج وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة مبنية على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لكل من في البيت.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مجد لبنان أعطي له. فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسيدة عقيلته اللبنانية الأولى. يسعدني أن أرحب بكم فخامة الرئيس بعد عودتكم من الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نشكر الله على علامات نجاحها من كل جوانبها، ونسأل الله بشفاعة الطباوي الجديد البطريرك مارليس بطرس لحويك أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل. لقد أتيتم مع دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وعقيلته، ومع أصحاب الغبطة البطاركة رؤساء الكنائس الشرقية، وأصحاب السيادة السفير البابوي والسادة المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات، وأصحاب المعالي الوزراء والسعادة النواب والعماد قائد الجيش وسائر المقامات، وهذا الشعب المؤمن المتوافد من لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. أتيتم جميعا لتحتفلوا بعمل الله في إنسان سلم ذاته كلها للعناية الإلهية حتى صار علامة مضيئة في تاريخ الكنيسة والوطن. واليوم لا نرفع إنسانا إلى مجد أرضي، بل نشهد للمجد الذي صنعه الله فيه، لأن القداسة ليست تكريما تمنحه الأرض، بل عطية يمنحها الله لمن عاش الإنجيل بأمانة حتى النهاية. إنه يوم من الأيام التي تكتب بأحرف من ذهب ونور في سجل الكنيسة وتحفظ صداه في ذاكرة لبنان. فمجد لبنان أعطي له. في هذا الصرح البطريركي الديمان الذي شيده البطريرك الطوباوي مارليس الحويك سنة 1905، والذي عرف خطواته وسمع صلاته وشهد دموعه وواكب جهاده، نلتقي اليوم لنعلن بفرح وابتهاج أن الكنيسة قد رفعته إلى مصاف الطوباويين بعد أن عرفه المؤمنون منذ زمن طويل أبا وراعيا وشفيعا ورجلا من رجال العناية الإلهية. إنها لحظة شكر وتسبيح نمجد بها الله الذي يعمل في قدسيه ويقيم في كل عصر شهودا لإنجيله، يضيئون دروب الشعوب ويتركون للأجيال إرثا من الإيمان والرجاء والمحبة. في هذا الاحتفال التاريخي يطيب لنا أن نرحب باسم الكنيسة المارونية بصاحب النيافة الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، الموفد الشخصي لقداسة البابا ليون الرابع عشر، ليعلن البطريرك إلياس لحويك
طوباويا ويكتب اسمه بين الطوباويين في سجل الكنيسة الجامعة. إنه يأتي حاملا إلينا محبة الأب الأقدس ومشاركا إيانا فرحة هذا اليوم المبارك. صاحب النيافة، إن حضوركم بيننا هو علامة الشركة العميقة التي تربط الكنيسة المارونية بكنيسة روما، وهو عربون محبة وتقدير من قداسة البابا لاوون لكنيستنا التي ظلت عبر تاريخها ثابتة في أمانتها للإيمان الكاثوليكي وشاهدة للمسيح في هذا المشرق العزيز. فهنيئا لكنيستنا المارونية وللموارنة في لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. هنيئا للكنيسة الجامعة، هنيئا لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بنات الطوباوي لبطريرك الحويك. هنيئا للبنان الذي أنجب هذه القامة الروحية والوطنية، لأن الله شاء أن يشرق من هذه الأرض رجل عاش بشعار واحد: إلهي رضاك. فجعل الله من رضاه مجدا للكنيسة وبركة للبنان ورجاء للأجيال. في تاريخ الكنيسة رجال كثيرون، وفي تاريخ لبنان رجال عظام. أما البطريرك إلياس الحويك فقد جمع في شخصه سهر الراعي وحكمة القائد وقلب الأب وإيمان القديس. كان رجل الله محور حياته وغاية رسالته ومصدر قوته. عاش شعاره الشهير إلهي رضاك، فلم يطلب يوما مجدا لنفسه بل مجد الله وخير الإنسان، ممتلئا رحمة بلا حدود. فما من قرار اتخذه إلا وكان ثمرة صلاة، وما من موقف وقفه إلا وكان منطلقه الضمير والإيمان ومرتكزه الاستقامة والعدالة والتواضع. وكان رجل العناية الإلهية، آمن بأن الله يقود الكنيسة والشعوب، فلم يعرف اليأس حتى في أصعب المراحل. وعندما ضربت المجاعة لبنان لم يقف متفرجا على آلام الناس، بل فتح سنة 1916 أبواب الديمان وبكركي والأديار أمام الجائعين والمحتاجين، حتى رهن بعض أملاك البطريركية. وعندما سئل عمن يعوض كان يجيب بثقة المؤمن: الله يدبر. فلقب ببطريرك الفقراء والمظلومين. وكان رجل الرؤية والوطن، رأى لبنان رسالة قبل أن يكون كيانا، وآمن بأن الإنسان هو أغلى ثروة فيه. فلما باء بالفشل الوفد اللبناني الأول إلى مؤتمر الصحف في باريس، اجتمع اللبنانيون من جميع الطوائف في بكركي وبايعوا البطريرك رئاسة الوفد الثاني في 15 تموز 1919. ثم عاد وأرسل الوفد الثالث برئاسة نائبه البطريركي العام
المطران عبد الله خوري، وهكذا حمل قضية لبنان إلى مؤتمر السلام في باريس، ودافع عن حق شعبه في الحرية والكرامة، واستعاد الأراضي التي سلختها عنه السلطة العثمانية، حتى استحق أن يلقب بحق بطريرك لبنان الكبير وأن يذكر اسمه بين الذين أسهموا في ولادة الدولة اللبنانية. قال فيه أحد المسلمين وزير سابق، قال: قداسة الحويك ثابتة بمعجزتين. المعجزة الأولى إنشاء الكيان اللبناني الذي انتزعه من أحشاء الاتفاق الفرنسي الإنجليزي، والمعجزة الثانية صمود هذا الكيان على مدى قرون ونيف حتى يومنا. وفي سنة 1926 وافق البطريرك على الدستور ووضع فلسفته، وهي التآلف في الاختلاف وضرورة حماية الذاتيات والخصوصيات لكل المكونات اللبنانية، أعني النظام الطائفي كنظام إشراكي لمكونات متباينة تعاهدت على العيش السلمي معا في تآلف الاختلاف في دولة ديمقراطية توافقية. وكان رجل الكنيسة، فعمل على نهضتها الروحية والتربوية والاجتماعية، فأسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، إيمانا منه بأن التربية والرسالة وجهان لأيقونة واحدة، وشجع المدارس والإرساليات وأعمال الرحمة، لأن الكنيسة في نظره ليست مؤسسة تحفظ الماضي، بل أم تبني المستقبل. وأسس وكالة بطريركية في باريس، والمدرسة المارونية في روما، والنيابة البطريركية في مصر، والنيابة البطريركية في القدس. وفي عهده تم تطويب الإخوة المسابكيين الثلاثة الشهداء، وفتحت دعوة تقديس القديس شربل ورفقة ونعم طل الحرديني. وكان رجل الإيمان المريمي، أحب العذراء مريم محبة الابن لأمه، وعمل على تشييد مزار سيدة لبنان في حريصة ليكون منارة صلاة ورجاء لجميع اللبنانيين، وارتبط اسمه أيضا بالصلاة التي وضعها: يا مريم سلطانة الجبال والبحار، التي أصبحت ترنيمة يرفعها اللبنانيون إلى أمهم السماوي جيلا بعد جيل. هكذا كان البطريرك الحويك راعيا يصلي، وأبا يحب، وبانيا حكيما، وقائدا يرى أبعد من زمنه. ولذلك تحول إلى مدرسة في الإيمان، وإلى صفحة مشرقة في تاريخ الكنيسة، وإلى ضمير حي في تاريخ لبنان. واليوم إذ ترفعه الكنيسة إلى مصاف التبويين، فإنها تعلن أمام العالم أن حياة عاشت لله وخدمت الإنسان وأحبت الوطن هي حياة تستحق أن تكون مثالا للأجيال، ونورا يضيء الطريق لكل من يريد أن يجعل من الإيمان قوة لبناء الإنسان والوطن. فعظيم
الله في قدسيه أمين. نؤمن بإله واحد خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات إلى فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جميعا مقدسة رسمية، ونعترف بمعبودية واحدة لمغفرتنا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي أمين. إيتو الوطن ربحي دلوه والوطن له جمحة طليوب

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أرزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية والدة الله مريم ومر يوسف البتول ومر مارون ومر يوحنا مارون ومر الياس. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة. واذكر جميع

0: لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي الأحبار الأجلاء. وخدام وخادمات

إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم وتجسد من مريم البتول لخلاصنا.

0: اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار لوون الرابع عشر بابا روما، مار بشارة بطرس بطريركنا الانطاكي، وسائر البطاركة والأساقف المستقيم الرأي، أعضد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب.
1: تبارك الله، تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي بارك كنيستنا المارونية بكل بركة روحية في السماء وعلى الأرض، وأنعم عليها بأعلان البطريرك الياس لحويك طوباويا على مذابحها. أفض يا أبانا روح القداسة في النفوس التي تكرست لخدمة بيتك من بطاركة وأساقفة وكهنة ورهبان وراهبات. أضرم قلوب المؤمنين بنار حبك اللامتناهي، ولتبقى كنيستنا شاهدة حية لعمل خلاصك في عالمنا. أعطنا يا أبانا أن نسير على خطى البطاركة والنساك والقديسين، فنسلك على مثالهم طريق الفضائل السامية، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
3: Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed the congregation of the Maronite Sisters of the Holy Family and has granted her the grace of proclaiming her founding father blessed upon the altars of the Maronite Church. Pour out, O Father, the spirit of filiation into the heart of every daughter of the Holy Family. Abundantly bestow your graces upon her, so that she may grow and remain flourishing and fruitful in good deeds and in the principles of virtue that build up homes, preserve families, and protect society from corruption. We pray to you, O Lord.
2: Ya Rabbi Arham.
4: Tabarak Allah, Abu Rabbina Yasua al-Masih, الذي بارك وطننا بكل بركة روحية في السماء وعلى الأرض، فأنعم عليه بإعلانه بطريرك لبنان الكبير الياس لحويك طوباويا على مذابح الكنيسة المارونية. أفض يا أبانا روح الوحدة والسلام على أرضنا، أنر عقول المسؤولين السياسيين بنور حكمتك اللامتناهية، فيبقى لبناننا كبيرا بحدوده وشعبه وأرضا مقدسة تحمل رسالة المحبة للعالم أجمع، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
5: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a béni nos familles de toute bénédiction spirituelle dans les cieux et sur la terre, et qui leur a fait la grâce de proclamer le patriarche Elias Hwayik, patron de la famille, bienheureux sur les autels de l'Église maronite. Répands, ô notre Père, l'esprit de prière et de piété dans nos foyers. Accorde au Père la grâce du dévouement et de la patience, aux mères la grâce de la sagesse et de la douceur, et aux enfants la grâce de l'obéissance et de l'humilité, afin que nos foyers soient des cénacles de prière et la demeure de ton Esprit Saint. Nous te prions, Seigneur.
6: Ricordati, o Signore, della Vergine Santa Maria, Madre di Dio, insieme con tutti i profeti, gli apostoli, i martiri, i confessori, il beato patriarca Elias e tutti i santi. Per la loro intercessione soccorrici e rendici degni di aver parte alla loro sorte e alla loro eredità. Te ne preghiamo, o Signore.

0: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم.
1: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
2: سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي.

يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبي، يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا، لتكن يا رب تلبطنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك.

إليك وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. وإليك نرفع المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي.

أيها الرب الإله، أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناول لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياي وللحياة الأبدية.

0: أيها الإخوة الأحباء، قبل البركة الختامية وقبل بدء زياح الذخائر، تتقدم الأم الرئيسة ماري أنطوانيت السعادي لتقدم إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون ذخيرة من ذخائر الطوباوي الجديد، عربون تقدير ومشاركة للدولة اللبنانية في هذا الحدث الوطني والكنسي الاستثنائي. بعد البركة الختامية يتوجه موكب غبطة أبينا السيد البطريرك وصاحب النيافة الكاردينال والسادة الأساقفة إلى داخل الكنيسة، فيما يبدأ زياح ذخائر الطوباوي مارليس الحويك بين صفوف المؤمنين. لذلك يرجى من جميع المشاركين عدم مغادرة أماكنهم فور انتهاء القداس، بل البقاء في مواقعهم حتى مرور الذخائر بينهم لإتاحة الفرصة للجميع لنيل البركة والمحافظة على النظام وعيش هذه اللحظة الروحية في جو من الصلاة والخشوع والوقار بما يليق بقدسية هذا الاحتفال التاريخي.
1: لله أولاً وآخراً نرفع الشكر والحمد على هذه النعمة السماوية التي أغدقها علينا وطناً وكنيسة ورهبنا، ثم نشكر قداسة البابا لاوون الرابع عشر على إعلانه أبينا المؤسس البطريرك مارلياس بطرس الحويك طوباوياً على مذابح الكنيسة المارونية ممثلا بيننا اليوم بنيافة الكاردينال مارتشيلو سيميرارو رئيس دائرة دعاوي القديسين، ولأبينا وراعينا ورأس كنيستنا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الشكر على ترأسه هذا الاحتفال الليتورجي، ولصاحب السيادة النائب البطريركي العام المطران حنا علوان طالب الدعوة على سهره ومتابعته للملف حتى تتويجه بيوم الاحتفال هذا، وإليكم يا صاحب الفخامة الرئيس جوزيف عون شكرنا وصلاتنا على ما تبذلونه في سبيل سيادة وطننا الحبيب لبنان، لبنان الكبير أرضا وشعبا وتاريخا وقداسة. ومن أرزات الرب نقدم لكم أرزة منحوتة من صخر لبنان تجسد هامة الطوباوي الجديد وتحمل ذخيرة من ذخائره لترافقكم وتحميكم وتسدد قراراتكم وخطواتكم لما فيه خير وطننا والإنسان فيه، فتفضلوا يا فخامة الرئيس.

0: نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا، بل عضدنا وخلصنا. بارك مورابون ريش ريشوني.
1: فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
2: آمين.
1: السلام لجميعكم.
3: Tendi la tua destra, Signore Gesù, benedici il tuo popolo, custodiscilo per la tua croce e sii per esso riparo, aiuto, protettore. Rendilo perfetto con l'abbondanza delle tue benedizioni, affinché insieme a essi innalziamo la gloria e il ringraziamento a te, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre.
1: وإلى أبيك مبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
2: آمين.
1: اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين.
4: نقل مباشر من لبنان الحر.
5: فكر صنع وطناً. لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.
6: إن ننسى أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
5: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
7: طانيوس أسعد حداد، نبيل عادل رمضان، رامونا وديع مبارك، جوزيف درجان، بشارة بدران، نيكولا بيرتو يازجي، عادل يعقوب أبو كسم، طوني البراك.
5: ارتفعوا كالأرز.

ساحة الاحتفالية اليوم في الديمان، كما في التصميم الرائع للمذبح 18 جسر خشبي على عدد طوائف الوطن على شكل تاج بطريركي، لا بل قفص صدري يحتضن لبنان في قلب الله. فلتكن منذ اليوم 18 سنارة نحيك بها مع الطبويل حويك بخيوط نول التلاقي، ومع كل خيط شمس فجر جديد نأخذ قرار تجديد بلوغ سن رشدي محبة الوطن الحقيقية. نتلاقى وإياكم دوما مشاهدي الام تي في على دروب الارتقاء، نلتقي بعد قليل في نشرتنا المسائية.

0: أغلبية أحاديثنا عم تكون عن السيارات السياحية الصغيرة وما عم نتطرق كتير على الشاحنات وأخطارها يلي هي كتيرة وأضرارها كبيرة مادية وجسدية بحكم ضخامة أحجام الشاحنات وبتاخد بدربة كل شيء. هون بدي حذر إنه أول شيء بده يكون السائق بكامل الوعي والبصيرة، وبده يكون كمان خاصة سائق الشاحنة يتحلى بالذوق وفن القيادة وينتبه ما تكون حمولته زايدة بكل أخطارها ويعمل كل الحسابات لفريماته ولكل شيء.
1: هدفنا سلامتكم. فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.
2: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.

0: طابت أوقاتكم من قصر الصنوبر، حيث كتب فصل من التاريخ مع إعلان دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول عام 1920 إلى المقر البطريركي الصيفي في الديمان، حيث احتفل بتطويب البطريرك الياس لحويك. يلتقي الماضي بالحاضر ويكتب فصل جديد من لبنان القداسة. فالرجل الذي حمل قضية لبنان إلى مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 وأسهم في توسيع حدود متصرفية جبل لبنان وولادة دولة 10452 كيلومتر مربع، رفع اليوم إلى مصاف الطوباويين وبدأ رحلته على درب القداسة. قبل أكثر من قرن تحول البطريرك المؤسس في لحظة مصيرية من تاريخ المنطقة إلى رجل دولة قبل قيام الدولة ليساهم في صناعة وطن. حمل لبنان إلى العالم قبل أن يولد على الخرائط، وآمن بدولة حقيقية تكون المرجعية من دون أن يطالب بامتياز لطائفة، بل بوطن يتسع للجميع، حتى عرف برجل السلام والتلاقي وليصبح أحد أبرز مهندسي الكيان اللبناني. لكن أهمية الطوباوي لحويك لا تكمن فقط في أنه أسهم في رسم حدود لبنان، بل أيضا في رسم فلسفة الدولة التي أرادها. فمقولته الشهيرة طائفة لبنان وأنا لكل اللبنانيين لم تكن شعارا، بل رؤية لوطن يقوم على المواطنة قبل الطوائف، وعلى الحرية قبل الاصطفافات، وعلى الدولة قبل أي ولاء آخر. واليوم يأتي تطويب البطريرك لحويك في لحظة يواجه لبنان أسئلة وجودية تشبهه، وإن اختلفت الظروف تلك التي واجهها قبل 100 عام. فكما كان التحدي يومها تثبيت الكيان، يبدو التحدي اليوم تثبيت الدولة. وكما خاض البطريرك لحويك معركة الاعتراف بلبنان، يخوض اللبنانيون اليوم معركة استعادة مؤسساته وسيادته وقدرته على احتكار قرار الحرب والسلم. والأسئلة كثيرة. ماذا بقي من الحلم الأول؟ وهل ستنجح مساعي الحفاظ على لبنان الدولة التي ناضل البطريرك لحويك من أجل قيامها؟ الأكيد وفي ظل المخاطر على الكيان التي تلوح في الأفق أن الدولة التي حلم بها الطوباوي الجديد لا تزال مشروعا يحتاج إلى من يكمل بناءه، تماما كما احتاجت قبل قرن إلى من يجرؤ على الحلم بها. البداية إذن من مسرح الحدث من الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، حيث أعلن البطريرك لحويك طوباويا. الأجواء والتفاصيل نتابعها مباشرة من هناك مع الزميلين مريان زوين وشربل أبي هاشم. أهلا بكما مريان وشربل. البداية مع مريان. إذن مريان، يعني أجواء التطويب وما رافق هذا الاحتفال الضخم.
1: منى، أجواء ما بدي أضيف يعني أي كلمة على اللي قرأتيها بالمقدمة لنقول إدي هذا اليوم عظيم. بدي دغري ندخل أنا وياك إلى هذا اليوم اللي معه فينا نقول بهذه الصورة اللي عم نشوفها بعدسة زميل فرناندو حويك، صورة الطوباوي اليوم طوباوي على مذابح الكنيسة. البطريرك الياس لحويك رفعت على واجهة الصرح البطريركي هنا في الديمان، هو الذي ساهم وكان على بعهده يعني تشييد هذا الصرح، هو الذي قال

0: حضور سياسي رفيع، حضور رئيس الجمهورية جوزيف عون واللبنانية الأولى، رئيس الحكومة وعقيلته، وزراء ونواب حاليين وسابقين، سفراء، رؤساء الأحزاب المسيحية كانوا كلهم، يعني رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، رئيس تيار المردة أيضا يعني كان فيه النائب السابق سليمان فرنجية، وأيضا نجلو النائب الحالي توني فرنجية، رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض، مشروع وطن الإنسان نائب نعمت فريم، نواب المنطقة كلهم يعني نائب ويليام تو، أيضا رئيس حركة المقدمين رئيس الكتلة الشعبية مريم سكيف، وكل نواب الشمال فينا نقول، بالإضافة إلى نواب من مختلف لبنان، جبال النائب أشرف ريفي، ما بدي أنسى حدا، بدي أقول أنه أكيد شفتوهم بالصور، رح تشوفوهم بالتقرير المسائي بالنشرة، كان في حضور سياسي رفيع بالإضافة إلى قادة أمنيين. وأيضا من بعد ما كان أعلن الطوباوي، يعني أخذت مراسم التطويب بين قراءة السيرة، بدي أعتذر منك أبونا نحن على الهواء عذرا، بين قراءة السيرة الذاتية، ولا يهمك ولا يهمك، بسيطة، وأيضا إعلان التطويب، هيدي كانت تقريبا ساعة، ومن بعد الذبيحة الإلهية، وأيضا بآخر القداس كان في تقديم من الرئيس العامي لرهيبات العائلة المقدسة اللي أسسها البطريرك الحويك، الرئيس العامي الأخت ماريا أنطوانات السعادة، قدمت منحوتة واللي هي عليها يعني وجه البطريرك الحويك على شكل أرزة أيضا لبنانية منحوتة من صخر لبنان، وتحمل ذخائر من الطوباوي، قدمتها كعربون شكر لرئيس الجمهورية وتسلمها من هذا المذبح هنا. أخيرا بدي أقول أنه كان أكيد اللي أعلنوا طوباوي عميد دائرة الدعاوي القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو اللي كان موجود من الفاتيكان، هو الذي أعلنه طوباوي، وكان لنا حديث معه خلال الصباح بالأم تي في، بنسمع حاليا ماذا قال لنا.
1: الدعوة لتطويب البطريرك الحويك انطلقت من طلب الكنيسة المارونية، ودعوة الحويك استوفت كل الشروط. البطريرك الحويك كان رجل سلام وتواصل بين كل فئات المجتمع اللبناني، وهو كان وسيبقى رمزا للسلام. جذور الكنيسة المارونية تتجدد اليوم مع تطويب البطريرك الياس الحويك. السلام الذي تبحث عنه الكنيسة أبعد من أي اتفاقات دبلوماسية، وأدعم مسار المفاوضات التي يسلكها لبنان.
2: الزميل شربل أبي هاشم ينقل مشهدية المشاركين من مكان القداس الذي تميز بالمذبح الخشبي ذي 18 ضلعا إذا أمكن القول. شربل، يعني مشهدية المذبح يعني المعبر جدا هي واضحة وراك، إلى جانب يعني كل المشاركين يلي قدرت أنك تستصرحهم أيضا حول يعني الفرحة اللي كانت مبينة على وجههم. كل التفاصيل معك، تفضل شربل.
3: ماجد، قبل ما بلش بمشهدية المذبح، أكثر من 6500 شخص كانوا موجودين بساحة الصرح البطريركي الصيفي بالديمان، كانوا شاهدين على تطويب ابن الخوري بطرس الحويك البطريرك الماروني الياس الحويك. أكيد هو افتتح الدعوة تطويبه عام 2012 وأعلن مكرما عام 2019، وكلنا عرفنا أنه البابا لاوون الرابع عشر أقر واعترف بأعجوبة نسبت له مع عنصر بالجيش اللبناني من الطائفة الدرزية، وأعلنوا طباوي على مذابح الكنيسة عام 2026. أكيد هلأ بالمشهدية خلفي عم تمرق ذخائر الطباوي الجديد بين الناس، تيكونوا عم يتباركوا منا، عم نشوفها بعدسة الزميل فادي سكيف اللي هي صخرة منحوت عليها رأس أو مجسم البطريرك مع أرزة لبنان، وبداخلها أيضا ذخائر هذا الطباوي الجديد. إذا بدنا نحكي شوي عن الحضور ما اقتصر فقط على أبناء المنطقة، ولكن أيضا في من كل الرعايا والأبراشيات بلبنان كانوا موجودين، إضافة أيضا للمغتربين من برا، من كندا، عم نحكي أستراليا، الولايات المتحدة، وأيضا كمان من سوريا. كان لنا أكيد حديث واستصرحنا كتير من الناس الموجودين هون بالساحة، وأيضا كان لنا حديث مع راعي الأبرشية المارونية بأستراليا، نيوزيلندا وأوكيانيا، المطران أنطوان شربل طرباي، وأيضا هلا رح نرجع نستمع بعد شوي على سؤال للام تي في. بدنا نقول كمان انه الحزب الكتائب اللي قالت اللي كانت تنعقب على اللي قالته الزميله مريان زوين انه حزب الكتائب كان ممثل بهذا الاحتفال بالنائب اديب عبد المسيح. سنستمع الى ابرز ما قاله المطران طرابايلان.
4: اعلان البطريرك الحويك توفاوي هو يشجع المنتشر اللبناني على ارتباطه بوطنه وعلى ارتباط المسيحيين كمان بكنائس الأم في لبنان. لذلك اليوم بقول هالمسيرة مستمرة مع كنيستنا المارونية ومع غبطة أبينا البطريرك الراعي اللي هو يحمل هم اللبنانيين ويطالب بحقوق اللبنانيين ويسعى لوحدة بين اللبنانيين. هالتاريخ وهالتقليد اللبناني وهالتقليد الكنسي البطريركي هو مستمر، وبنصلي تنوصل للمرحلة الجديدة مع فخامة الرئيس جوزيف عون. المرحلة الجديدة اللي بدأت بلبنان تكون فعلا هي متابعة للشيء اللي قام فيه البطريرك الحويك سنة 1920.
2: من الديمان، البطريرك الياس الحويك يدخل رسميا مصاف الطبويين. رسالة رسولية بابوية تلاها الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، ورسالة سياسية وروحية وجهها البطريرك الراعي وسط حضور رسمي وسياسي وروحي واسع. تقرير ستريدا بعينه.
5: بياتي نومينه، على لسان الكاردينال مارتشيلو سيميرارو تليت الرسالة الرسولية البابوية، وأعلن البطريرك الياس الحويك طوباويا على مذبح الكنيسة.
6: أوتوريتاتي نوسترا أبوستوليكا،
7: بسلطاننا الرسولي نأذن بأن يدعى من الآن فصاعدا المكرم خادم الله الياس بطرس الحويك بطريرك أنطاكيا للموارنة ومؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات والراعي الغيور على مثال قلب المسيح والمدافع الشجاع عن الفقراء والمظلومين والداعي إلى الوحدة بين الشعوب باسم الطوباوي.
6: بيعطي نومين امبوستي روما بلاتور.
5: مشاركة واسعة لم تأتي فقط للاحتفال مع الكنيسة بفرحتها بتطويب أحد أكبر رجالاتها، بل أيضا لتأكيد البعد الوطني لشخصية الحويك الذي ارتبط اسمه بمرحلة تأسيسية من تاريخ لبنان الحديث. إذ حضر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسيدة الأولى نعمة عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى جانب زوجته سحر بعصيري، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، فضلا عن رؤساء الأحزاب وعدد كبير من الوزراء والنواب والفعاليات السياسية والدينية وحشد من المؤمنين. البطريرك الماروني مارتشيلو بطرس الراعي ترأس القداس الاحتفالي الذي شارك فيه إلى جانب الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، وعدد من البطاركة والمطارنة والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وفي المناسبة حملت كلمة البطريرك الراعي قراءة تاريخية لم تكتفي باستعادة سيرة الحويك، بل أسقطت تجربته على واقع لبنان الحالي. الراعي شكر الله على علامات نجاح زيارة الرئيس عون إلى واشنطن.
8: اليوم لا نرفع إنسانا إلى مجد أرضي، بل نشهد للمجد الذي صنعه الله فيه، لأن القداسة ليست تكريما تمنحه الأرض، بل عطية يمنحها الله لمن عاش الإنجيل بأمانة حتى النهاية. ونسأل الله بشفاعة الطباوي الجديد أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل.
5: إشارة إلى أنه سيحتفل بذكرى تطويب البطريرك الحويك سنويا في 5 حزيران.
9: وفي كلمة لمناسبة تطويب البطريرك الياس الحويك، استعاد الرئيس جوزيف عون دوره الديني والوطني وإسهاماته في تثبيت استقلال لبنان وقيام دولة لبنان الكبير. عون شدد على أن لحويك لم يدافع عن طائفة بل عن وطن يتسع للجميع، معتبرا أن تزامن التطويب مع مئوية الدستور يحمل دلالة وطنية وروحية. ودعا عون اللبنانيين إلى استلهام ثبات لحويك وإيمانه بلبنان وصون فكرة العيش المشترك والسيادة، موجها الشكر إلى البابا لون الرابع عشر.
2: بلدتان في البترون تحملان إرث وتاريخ من أعطي له مجد إعلان دولة لبنان الكبير. حلتة وعبرين ارتبطت اسمهما باسم الطوباوي البطريرك الياس لحويك. تفاصيل مع زينة باسيل شمعون.
10: بحلتة ولد البطريرك الطوباوي الياس لحويك عام 1843 وبعبرين دفن عام 1931 بدير راهبات العائلة المقدسة المارونيات، وكان عند كل مرة يعود إلى بلاد البترون يقول هون الحياة. يضم بيت البطريرك إرثه الإيماني الاجتماعي والسياسي، وعلى جدرانه صور وشهادات تحكي عظمة هذا البطريرك.
11: هالبطرك هيدا ترك لنا لبنان الكبير، إن شاء الله منكون كبار ونحافظ عليه كبير.
10: الفرح يغمر أهالي حلتة والفخر ظاهر على وجوههم، فمن أعطي له مجد إعلان لبنان الكبير أصبح طوباوي.
12: في عندهم محطة بحلتة هي سيدة حلتة يلي هي عجائبية، هي يلي تعمد فيها البطرك أخذ سر العماد المقدس وانطلق بحياته.
13: أنا جارته للبطرك يعني بحد بيته، ما فيني أقول لك شو عم نحس، يعني ما بقدر أعبر عن جد. ميرسي ليسوع.
14: إيويها يا حويك يا كبير، إيويها من مجد لمجد اسمك عم بيصير، إيويها من التطويب للتقديس إن شاء الله بيصير.
3: حلتة هي أمه للبطرك لحويك. نجاحه كيف إذا كان نجاح سماوي، نجاح رباني، نجاح إلهي. بدي أقول لهم للبنانيين انبسطوا، وطنكم صنعوا قديس، انبسطوا كلكم.
15: فخر للبنان، كل لبنان وبكل طوائف ومش بس للمسيحيين.
10: بعد الديمان ستستقبل بلاد البترون ذخائر الطوباوي بعد أن تسلك بشر البترون حلتة وعبرين، حيث سيتم استقبالها بالورود والصلوات لتحفظ وتكرس بدار عبرين، وجزء آخر منها سيحفظ بكنيستي السيدة ومار يوسف بحلتة.
9: ومعنا في استوديو دكتور عماد مراد للإضاءة على التاريخية الحدث. دكتور أهلا فيك.
16: أهلا فيك.
9: إذن البطريرك لحويك أدخلنا ما بعد عندما أسس لبنان الكبير، هل اليوم هناك ما بعد هذا الحدث؟
16: بداية لنعطى مجد لبنان، اليوم عم ينعطى مجد السماء لإله وللبنان. هيدا اللي بيخلينا نقول أنه لبنان ما بينخاف عليه، وكل رمزية بتطويب أو تقديس إلى مغزى من الروح القدس بتقلنا ما تخافوا على لبنان، هيدا البلد وادي القديسين حميته، هيدا البلد كل ضيعة في رمزية قداسة. وما بعد التقديس اليوم هو نفسية وسياسية. نفسية بتقلنا ما تخافوا، السماء حامية هذا البلد، هيدا البلد بلد القديسين. كل فترة بال77 اتقدس مار شربيل، بال2001 و2004 الحرديني ورفقة. ليش؟ لأنه بمراحل حساسة بيجي التقديس أو التطويب. اليوم التطويب حتى بال2008 أبونا يعقوب، اليوم عم بيقلنا صوت من السماء ما تخافوا على لبنان، عم بيقول للمسيحيين بالدرجة الأولى وللبنانيين ما تخافوا من المشاريع الخارجية، ما تخافوا مثل ما خفتوا من الفلسطيني ومن السوري، ما تخافوا من الهيمنة الإيرانية أو من المشاريع الخارجية. اليوم هذا التطويب عم بيقول نعم بالمستقبل لبنان إلى ازدهار، بالمستقبل لبنان إلى إيمان، المستقبل إلى الدولة اللبنانية اللي بتحضن كل أبنائها.
2: الدكتور مراد اليوم أخذ لقب طوباوي البطريرك لحويك إلى جانب كل الألقاب اللي أعطيت له، إذا اليوم من خلال بحثك والتاريخ والعمق اللي عندك، شو اللقب اللي بتعطيه اليوم بهالمرحلة هيدي بالذات؟
16: يعني بطريرك لبنان الكبير، بطريرك كل اللبنانيين، كل اللي عندهم مشاريع خارجية اليوم كانوا موجودين أو لا، اليوم بيطلعوا هالمشهد بيقول نعم لبنان الكبير باقي، وبغض النظر عن النظام السياسي المعقول.
2: مبروك للبنان والكنيسة. شكرا دكتور عماد مراد. من القداسة إلى السياسة، فبعد أيام على زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن، مؤشرات تتظهر نتائجها من داخل الإدارة الأمريكية. من البيت الأبيض ينضم إلينا الزميل أنتوني مرشاق يضعنا في الأجواء التي أشرنا عليها. أنتوني، يعني ماذا ينقل كبار المسؤولين الأمريكيين عن خطوات الإدارة المستقبلية تجاه لبنان. تفضل.
17: ماجد، على هامش عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض أكد لي وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث أنه بحديث معه أنه الولايات المتحدة ستعزز دعمها للجيش اللبناني، وحدد تحديدا وقال لي خلال الأيام المقبلة. وعندما قلت له أن ملف سلاح حزب الله لا يزال يشكل العائق الأساسي أمام تنفيذ الاتفاق، فأجاب بأنه مطلع على تعقيدات الوضع في لبنان، وأعاد ليؤكد لي أن سوف يحصل كل شيء إيجابي قريبا جدا. كما أشاد أيضا بحضور الدائم لأم تي في في البيت الأبيض. وفي حديث آخر أيضا وصف وزير الصحة كينيدي جونيور زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن أيضا بحديث معه، قال لي أن الزيارة ناجحة جدا بإشارة إلى ارتياح الإدارة الأمريكية لما حققته الزيارة. وتتقاطع هذه الرسائل ماجد مع ما أكدته لي أيضا مصادر أمريكية هنا في البيت الأبيض مطلعة، والتي كشفت أن نتائج الزيارة تجاوزت اللقاء السياسي لتشمل أيضا تفاهمات أمنية واقتصادية يجري العمل عليها على تنفيذها. ففي الشق الأمني تتجه واشنطن إلى توسيع الدعم العسكري وتعزيز قدرات الجيش اللبناني بما يعزز دوره باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة للدفاع عن لبنان، إلا أنه المصادر تؤكد أنه أي دعم إضافي سيكون مشروط باستمرار تنفيذ الالتزامات يعني التي المنصوص عليها في اتفاق 26 حديران بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، والذي يقوم على تنفيذ المراحل الأمنية خطوة بخطوة تحت آلية تحقق تقودها الولايات المتحدة. كما أيضا بدأت النقاشات لإطلاق اتفاق طبعا أمني ثنائي طويل الأمد بين الولايات المتحدة ولبنان بالتوازي مع بحث ترتيبات جديدة لمرحلة ما بعد أيضا اليونيفل. ماذا سيحصل في لبنان؟ تشمل آليات مراقبة وتحقق مع احتمال إما تمديد أو تعديل مهمة القوات الدولية. أما اقتصاديا فتؤكد المصادر أن الإدارة الأمريكية تعمل على تشجيع استثمارات جديدة للشركات الأمريكية في لبنان، ولا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات وأيضا التحول الرقمي، إلى جانب دعم جهود إعادة الأعمار والتعافي الاقتصادي، والعمل أيضا على إعادة أيضا الموضوع اللي عم بياخد حديث الساعة هو الرحلات الجوية، يلي بحسب المصادر تشير أنه خلال شهرين أيضا ممكن أن تنفذ هذه الرحلات بين الولايات المتحدة ولبنان. إذن هذه هي الرسالة من البيت الأبيض ماجد.
2: شكرا لك أنطوني.
9: ومن واشنطن إلى جنوب لبنان، أهالي زوطر الغربية في بلدتهم لليوم الثاني يبحثون عن أي ذكرى وسط ركام منازلهم. التفاصيل مع رنين إدريس. عودة أهالي زوطر الغربي إلى البلدة مستمرة بشكل تدريجي لليوم الثاني على التوالي، ومع هذه العودة يظهر حجم الدمار في الأحياء أكثر وأكثر. هنا كانت المنازل وتحولت ركاما، وفقدت كثير من الأحياء معالمها بسبب جبال من الردم والركام، حتى المتاجر لم تسلم من الأضرار الجسيمة. ويحاول الأهالي مع تجولهم في حارات وأحياء البلدة البحث عن أي شيء من أغراضهم أو ذكرياتهم، فيما تشير التقديرات إلى أن نسبة الدمار في البلدة بلغت 80% مع غياب تام للبنى التحتية، ما يمنع عملية العودة في الوقت القريب. الجيش اللبناني من جانبه يتابع انتشاره وهو يرافق الأهالي في تفقد ممتلكاتهم ويستمر بالإجراءات الأمنية والتفتيشية المتبعة. ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات التفجير في القرى، إذ أحرق ونسف عددا من المنازل في بنت جبيل، وهز تفجير إسرائيلي بلدة الطيبة، كما فجر الجيش الإسرائيلي مشروع المياه في بلدة مركبة قضاء مرجعيون، وتعرضت بلدتي كونين وبيت يحون لقصف مدفعي. هذا وانتشر مقطع فيديو يظهر عودة الجيش إلى نقطته في منطقة مشاع المنصوري وسط ترقب أمني حذر.
2: ماذا كشف الأمن العام عن الحرب السيبرانية للأم تي جي؟ تقرير صبح إبلاوي.
18: غير حياتك للأبد.
19: أكثر الأمن العام اللبناني في الأسابيع الأخيرة من حملات التوعية حول الأمن السيبراني، خصوصا لدى الأفراد، بعدما ارتفعت نسبة الجرائم الإلكترونية بشكل كبير في لبنان، وتنوعت بين سرقة الحسابات والبيانات وحوادث أخرى، سواء عبر جريمة منظمة أو فردية.
18: الأخطر أنه أغلب هالهجمات ما عادت مقتصرة على اختراق الجهاز الإلكتروني بحد ذاته، إنما صارت بتعتمد على استغلال الإنسان للوصول إلى هدف أكبر منه، لأنه الفرد بمنظومة الأمن السيبراني يعتبر هو الحلقة الأضعف.
19: ويبقى الأخطر بحسب مصدر أمني تلك العمليات التي تنفذها أجهزة الاستخبارات الأجنبية والجماعات الإرهابية بهدف تجنيد المواطنين لدوافع أمنية خطرة.
18: بالنهاية الأمن السيبراني ما عاد مسؤولية توقع على عاتق الدولة واحدة أو مؤسسة أو شركة معينة. الأمن السيبراني صار مسؤولية كل شخص وكل فرد بيحمل تليفون أو أي جهاز إلكتروني. الوعي هو خط الدفاع الأول بالأمن السيبراني، والحذر من اتخاذ الخطوات باستعمال الإنترنت هي بتجنبنا مخاطر علينا وعلى اللي حوالينا وعلى المجتمع بشكل عام.
19: تشير المعطيات إلى ارتفاع حالات لم أكن أعلم أمام المحكمة العسكرية، ففي الأسابيع الأخيرة سجلت أكثر من حالة اتهم فيها أشخاص بالتواصل مع الموساد، ليتبين أن الأمر حصل عن غير قصد. وعلى الرغم من ذلك أظهرت التحقيقات عددا كبيرا من الحالات التي تواصل فيها مواطنون مع أجهزة استخبارات أجنبية بدافع المال في ظل الأزمة المالية. ويرصد الأمن العام اللبناني هذه الحالات، إذ يملك فريقا من المختصين في الأمن السيبراني يتمتع بمستوى عالمي.
9: بعد الإعلان، المملكة تتجاوز باب المندب
20: ورعاية أممية في دمشق.
21: من يربح السوق في السباق بين التهديد والفرصة وصناعة الثروة؟ تتأرجح الشركات بين عقلية الماضي والاستعداد للمستقبل. في بزنس هوب هذا الأسبوع نكشف التحولات والمهارات المطلوبة في الشركات للفوز بالمنافسة مع رائد الأعمال المؤسس ورئيس التنفيذي لسلانج تكنولوجيز ربيع شحادي. بزنس هوب مع هدى عيد الاثنين الساعة 12:00. من قمة ترامب عون اللي خطفت الأضواء هالأسبوع، مروراً بدخول الجيش اللبناني زوطر الغربية وأخبار أخرى من جوجل سوا بملخص الأسبوع. وبيتخلل الحلقة اتصال مع الدكتور سامي نادر. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10:00 مع كارلا عيد الصيفي.
22: فكر صنع وطناً. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباوياً.
23: كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا، لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي. ثلاثاء 10:00 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.
24: كريدو، مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، هيك نؤمن. كريدو كل أحد 8:15 صباحا مع فادي ناكوزي على لبنان الحر.

0: مع مروان ونور عساف على لبنان الحر.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
2: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: في فقرة رغم كل شيء، مبادرة لدعم مرضى السرطان والتأكيد على فرص التعافي وضرورة التشخيص المبكر.
1: تحت عنوان تمكين مرضى السرطان بمنطقة البقاع وبهدف تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان وإبراز أهمية دورهم بنشر الوعي، جمعت جمعية زحل لرعاية مرضى السرطان عدد من المرضى والناجين حيث عرضوا تجاربهم الشخصية بهدف كسر الوصمة الاجتماعية المرتبطة بهالمرض.
2: اليوم المريض عم يحكي عن مرضه، عم بيشارك غير مرضى بالإكسبرينس تبعه. تاني شيء هي بادرة أمل، اليوم كل مريض سرطان مشفي هو بادرة أمل لعائلته للمرضى اللي حواليه أنه السرطان هو مرض فينا نشفى منه.
1: هالتجربة عم تساعد بدعم كل مين بخوض رحلة العلاج والتأكيد على أنه السرطان مرض يمكن علاجه والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية أمر ممكن مع التشخيص المبكر والعلاج المناسب.
3: إلى الأخبار الإقليمية والدولية، غوتيريش في سوريا في أول زيارة أممية ورسالة دعم مباشرة إلى الشرع.
4: أرفع مسؤول أممي في دمشق للمرة الأولى منذ نحو 15 عاما. أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وصل إلى العاصمة السورية حاملا رسالة واحدة: سوريا لم تعد وحدها. وزير الخارجية أسعد الشيباني استقبل غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي تمهيدا للقاء جمعه مع الرئيس الشارع في زيارة تمتد إلى الاثنين. الشيباني وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة دعا إسرائيل إلى الانسحاب فورا ومن دون قيد أو شرط من جنوب سوريا.
5: نثمن التزام الأمم المتحدة بالقانون الدولي ونجدد المطالبة بموقف أممي حازم يدفع نحو الانسحاب الفوري وغير المشروط، مع التأكيد على دعمنا لدور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف.
4: ونقل المتحدث باسم غوتيريش أن الأمين العام سيقولها صراحة من قلب دمشق: الفرصة اليوم لا تقتصر على التعافي من نزاع دام 13 عاما وأودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري، بل تمتد إلى بناء دولة جديدة أكثر استقرارا وشمولا وازدهارا لكل السوريين. كما ناشد غوتيريش المجتمع الدولي بعدم ادخار أي جهد في تقديم الدعم الشامل للشعب السوري ومساندته. ولن تقتصر محطات الزيارة على القصر الرئاسي، فغوتيريش سيلتقي ممثلين من المجتمع المدني والمنظمات النسائية، وسيتوجه إلى الجولان لزيارة قوة أندوف الأممية الضامنة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل منذ عام 1974، في وقت تتوغل القوات الإسرائيلية خارج خطوطها المعتادة وتتوعد ببقاء دائم.
0: من سوريا إلى إيران وليلة بلا صواريخ مع تهديد بعقاب أكبر، فماذا يحضر ترامب؟ التفاصيل مع رنا نمر.
4: هو هدوء ميداني حذر يسود للمرة الأولى منذ أسبوعين مع دخول المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعا إضافيا، إذ مر ليل الجمعة السبت من دون أي ضربات أمريكية جديدة على إيران. لكن هذا الهدوء لا يعكس تراجعا في التصعيد، إذ يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية أوسع عقب اجتماع مع كبار مستشاريه لبحث المرحلة المقبلة. في المقابل اتهم وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي واشنطن بتفضيل التصعيد على الحوار في ملف الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الخلافات المرتبطة بمذكرة التفاهم كان يمكن حلها عبر القنوات الدبلوماسية، كما جدد حق طهران في الرد على أي دولة تدعم الولايات المتحدة. ميدانيا أسقطت الدفاعات الجوية العراقية مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في إربيل، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث يخص ناقلة نفط وقوات عسكرية في خليج عمان، في مؤشر إلى استمرار التوتر في الممرات البحرية. وفي تطور لافت أعلنت وزارة النقل القطرية استئناف الملاحة البحرية بشكل كامل اعتبارا من 26 تموز بالتزامن مع نجاح ناقلات نفط سعودية في عبور باب المندب بعدما لجأت المملكة إلى مسارات بديلة أبرزها قناة السويس للحد من تداعيات الحصار البحري الذي أعلنه الحوثيون. أما في اليمن فتتواصل الضربات ضد مواقع حوثية في الحديدة وسط اشتباكات في مأرب والجوف، فيما اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي جماعة الحوثي بتغليب الأجندة الإيرانية على المصالح اليمنيين.
3: إقليميا أيضا، المملكة العربية السعودية تنقل النفط عبر خط أنابيب سومد والبحر المتوسط، والأسواق الأوروبية لن تتأثر بمحاولات الحوثي عرقلة الملاحة. تقرير حسان الرفاعي.
6: كل المنشآت النفطية
7: لم تثمر التهديدات الحوثية بتقويض النفط السعودي، فبعد إعلان أنصار الله استهداف الملاحة في البحر الأحمر ومحيط باب المندب استهدفوا ناقلتي نفط سعوديتين يوم الخميس، إلا أن المملكة وجدت طريقة للالتفاف على محاولات العرقلة اليمنية، وذلك عبر نقل النفط إلى ميناء العين السخنة المصري ثم تضخ عبر خط أنابيب سوماد إلى ميناء سيدي كرير المطل على المتوسط.
8: استخدام السعوديين لأنبوب السومد هو بيساهم أنه ينعمل باي باس وله جزء للحصار، لأنه القدرة الاستيعابية تبعه بتخلي أو بتسمح لنقل حوالي 2.5 مليون برميل باليوم، يعني بتلبي طلب الأسواق الأوروبية، ولكن تبقى مشكلة الأسواق الأسيوية واللي رح تكون مضطرة أنها تروح عبر رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا، يلي بيعني وقت أطول وأسعار أعلى.
7: التهديدات الحوثية المنبثقة من التوجيهات الإيرانية بالضغط عبر إغلاق المضائق ورفع أسعار النفط فرملتها المملكة مؤقتا.
8: هذه الخطوة بتخفف من الذعر العالمي ولو جزئيا، وبتسمح لتعطي متنفس للأسواق الأوروبية تحديدا.
7: قد يشكل منفذ مصر والمتوسط حلا مؤقتا لأزمة تنذر بوادرها بأنها قد تكون كبيرة جدا، وبانتظار حل الملف الإيراني الأمريكي على الجميع انتظار ما يحمله مضيق باب المندب.
0: في الأخبار المحلية، وخلال حفل التخرج السنوي في الجامعة اللبنانية الدولية فرع البقاع الغربي، شدد النائب حسن مراد على أن العلم هو سلاح مواجهة الأزمات، وأن بناء الدولة يبدأ بحماية طاقات الشباب ووقف الهجرة، ودعا إلى دولة قانون وشراكة لا تقصي حزبا أو طائفة، مؤكدا التمسك بالطائف ووحدة لبنان ودعم الجيش ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة أعمار الجنوب.
9: إن من الخطيئة بحق لبنان أن يبنى مستقبل هذا الوطن على عزل حزب أو تهميش طائفة أو إقصاء مذهب أو شيطنة فئة من اللبنانيين. لبناننا هو لبنان الجميع. لبناننا هو الذي يقدس الشهداء الذين سقطوا ويسقطون دفاعا عن الوطن وأرض الوطن من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله، مرورا ببقاعه وسهوله وجباله. لبناننا الذي يتسع للجميع، كل أهله بيشبهونا وما حدا من ناسه ما بيشبهنا.
3: أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير.
10: أكثر من 20 رئيس بلدية من قضاء جبيل ورئيس رابطة المخاتير ترافقهم قائم مقام جبيل ناتالي مرعي الخوري برحلة إيمانية وتراثية إلى قضاء علي، برعاية وحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب راجي سعد وبالتعاون والتنسيق مع بلدية عنيا وكفر بعال. تخلل الرحلة لقاء بين التاريخ والإيمان في امتداد للرابط الروحي الذي يجمع بين مزار القديس شربل بعنيا وكنيسة مار شربل بعين تريز. أعلن مسرح مونو عن إطلاق النسخة الأولى من جوائز مونو بخطوة تعكس نبض الحياة بالمشهد الثقافي، وتأتي المبادرة تكريما لصمود المسرح اللبناني وتأكيدا على تميزه واستمراريته رغم كل التحديات، كما تهدف الجوائز إلى فتح أفاق مستقبلية واعدة للمسرح بلبنان، إضافة إلى دعم الطاقات الإبداعية المحترفة والشابة لضمان استمرار الإرث اللبناني. بمحطة القطار بساحة محطة بحمدون افتتحت فعاليات مهرجانات عام 2026 وسط حضور رسمي وسياسي واجتماعي بخطوة تؤكد عودة المهرجانات الصيفية إلى المنطقة، إضافة إلى دورة بتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية والثقافية بقضاء عليه.
0: بعد الإعلان، روبوت أمني بشكل طابة
3: وإطلاق برنامج علق بيت.
11: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.
12: فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع ليلا من لبنان الحر.

0: احتفلت الكنيسة المارونية وجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات في لبنان وبلاد الانتشار بتطويب بطريرك لبنان الكبير ليصلح ويك في خلال قداس احتفالي ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في باحة المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان. الراعي شدد على أن الطوباوي لحويك حمل قضية لبنان إلى مؤتمر السلام في باريس واستعاد الأراضي التي سلختها عنه السلطنة العثمانية حتى استحق أن يلقب بطريرك لبنان الكبير وأن يذكر اسمه في ولادة الدولة اللبنانية. ورحب الراعي في عظة ألقاها في خلال قداس التطويب برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
1: يسعدني أن أرحب بكم فخامة الرئيس بعد عودتكم من الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نشكر الله على علامات نجاحها من كل جوانبها، ونسأل الله بشفاعة الطوباوي الجديد البطريرك مارليس بطرس لحويك أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل.
0: رئيس مجمع دعاوى القديسين في الفاتيكان الكاردينال مارتشيلو سيميرارو الذي أعلن تطويب البطريرك الياس لحويك لفت إلى أن الاحتفال بتذكاره سيكون في 5 حزيران من كل سنة، مشيرا إلى أن الطوباوية منحت له بتوقيع الفاتيكان في عيد القديسين مار بطرس وبولس.
2: نحن استجابة لالتماس أخينا الموقر المطران منير خير الله مطران أبرشية البترون للموارنة ولرغبة عديد كبير من الأخوة في الأسقفية وجمع غفير من المؤمنين، وبعد أخذ رأي دائرة الدعاوى القديسين وبسلطاننا الرسولي نمنح الإذن بأن يدعى من الآن فصاعدا خادم الله المكرم الياس بطرس لحويك بطريرك أنطاكيا للموارنة مؤسس راهبات العائلة المقدسة المارونيات والراعي الغيور بحسب قلب المسيح والمدافع الشجاع عن الفقراء والمظلومين والساعي المعزز لوحدة شعبه طوباويا. وأن يحتفل بتذكاره في اليوم 5 من شهر حزيران من كل سنة في الأماكن والوسائل التي تحددها القوانين باسم الآب والابن والروح القدس آمين.
0: وقرأ النائب البطريركي العام المطران حنا علوان سيرة البطريرك لحويك في خلال الاحتفال بتطويبه، ولفت إلى أن ظروفا كثيرة أخرت تقديم ملف تطويبه أهمها الحروب التي عاشها لبنان. وتقدم الحضور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وعاقلته نعمة عون، رئيس الحكومة نواف سلام وعاقلته سحر بعصيري، رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعاقلته النائب ستريدة جعجع، وحشد كبير من النواب والوزراء والسفراء والشخصيات. انتشلت 4 جثث في زوطر الغربية التي تستكمل فيها أعمال الردم بعدما دخلها الجيش اللبناني. في قضاء بنت جبيل نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة حداثة وسجل قصف مدفعي بين كونين وبيت يحون. أعلنت إسرائيل اغتيال مدير شرطة شمال غزة عبد الناصر محمد المقادمة. أخيرا، لا تزال الحرائق مشتعلة في إسبانيا وفرنسا مرغمة السلطات على إجلاء أكثر من 270,000 شخص خصوصا في جوار مدينة

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار 10:50 ليلا من لبنان الحر.

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجزيث للإم تي في أن الولايات المتحدة ستعزز دعمها للجيش اللبناني في خلال الأيام المقبلة. شدد البطريرك الماروني ماربشارا بطرس الراعي على أن الطوباوي البطريرك الياس لحويك حمل قضية لبنان إلى مؤتمر السلام في باريس واستعاد الأراضي التي سلختها عنه السلطة العثمانية، حتى استحق أن يلقب بطريرك لبنان الكبير وأن يذكر اسمه في ولادة الدولة اللبنانية. ورحب الراعي في عظة ألقاها في خلال القداس الإلهي بمناسبة تطويب البطريرك لحويك في الدمان برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، والذي تأتي مشاركته بعد عودته من أمريكا إثر دعوة من الرئيس دونالد ترامب، شاكرا الله على علامات نجاحها من كل جوانبها، وقال: نسأل الله أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ولنموه الاقتصادي والمالي وتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان وسلطته على أراضيه واستقلاله الكامل. البطريرك رافائيل بيدروس الحادي والعشرون من أسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك هنأ لبنان بهذا الحدث التاريخي المبارك، وأكد أن البطريرك الطوباوي ليس لحويك يبقى رمزا للإيمان الراسخ ومدافعا شجاعا عن كرامة الإنسان وأحد أبرز رجالات لبنان الذين ساهموا في ترسيخ رسالة الوطن القائمة على الحرية والعيش المشترك وصون الكرامة الإنسانية. أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنها تقيم تدابير سير الأحد في إهدن وضبي وفلوغة لمناسبة تنظيم سباقات رياضية. سطرت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال محضر ضبط بحق صاحب مستودع يتلاعب بتواريخ الصلاحية لكميات من مشروبات الطاقة ويعيد ربطها بتواريخ جديدة. عقدت جمعية راهبات الصليب مجمعها العام 15 في دير سيدة البير، وجرى انتخاب مجلس جديد للجمعية ليتولى مسؤولياته في خلال المرحلة المقبلة، وانتخبت الأم ماري مخلوف رئيسة عامة للجمعية. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في جهود ضمان أمن الممرات المائية وسلامتها. في الأثناء أفادت المواقع الصحفية بحصول تراجع كبير في عدد السفن العابرة في مضيق باب المندب في ظل التهديد الحوثي. وقد أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة على أهداف تابعة لهم في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. تجددت مواجهات عنيفة بين مستوطنين إسرائيليين وشبان فلسطينيين في الضفة الغربية في اليوم التالي لاشتباكات دامية شهدتها بلدة تل في الضفة أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين. وفي قطاع غزة قالت وزارة الداخلية التي تديرها حماس ومسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة، وهو واحد من 5 فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم اليوم. أخيرا أجدت السلطات الصينية أكثر من 340 ألف شخص وعلقت الأعمال وخدمات السكك الحديد جنوب البلاد مع اقتراب الأعصار نول مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عنيفة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك اليس لحويك طوباويا.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

0: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار 11:45 ليلا من لبنان الحر.

نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في بلدات حداثة، مركبة وكفر تبنيت، تزامنا سجل قصف مدفعي بين كونين وبيت يحون، وأيضا على بلدة النبطي الفوقة وعلي الطاهر. أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث للإم تي في أن الولايات المتحدة ستعزز دعمها للجيش اللبناني في خلال الأيام المقبلة. شدد البطريرك الماروني مارب شرب بطرس الراعي على أن الطوباوي البطريرك الياس لحويك حمل قضية لبنان إلى مؤتمر السلام في باريس واستعاد الأراضي التي سلختها عنه السلطنة العثمانية حتى استحق أن يلقب بطريرك لبنان الكبير وأن يذكر اسمه في ولادة الدولة اللبنانية. ورحب الراعي في عظة ألقاها في قداس التطويب في الدمان برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، والذي تأتي مشاركته بعد عودته من أمريكا إثر دعوة من الرئيس دونالد ترامب، شاكرا الله على علامات نجاحها من كل جوانبها، وقال: نسأل الله أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان وسلطته على أراضيه واستقلاله الكامل. أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن الحياة السياسية في لبنان تقوم على مواجهة بين نهجين: نهج بناء، نهج بناء الدولة والمؤسسات والشرعية، ونهج السلاح والفساد، مشددا على أن الانقسام ليس طائفيا بل حول المبادئ والقيم ورؤية الدولة. كلام جعجع جاء في خلال استقباله رئيس كتلة صويانة المسيحية النائب العراقي كالدو رمزي أوغانا في حضور عضو المجلس المركزي إلي شربشي. ولفت رئيس القوات إلى أهمية الحضور السياسي للمسيحيين في المشرق ودعم صمود المسيحيين في العراق. بدوره رأى أوغانا أن اللقاء يجسد تقديرا واحتراما كبيرين للمكانة السياسية والتاريخية لجعجع والقوات، معتبرا أن رئيس القوات شخصية محورية في تاريخ لبنان الحديث والعالم العربي، ومن أبرز القيادات المسيحية في المشرق، وصاحب تجربة سياسية غنية تستحق الاستماع إليها والاستفادة منها. أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات للجيش الأمريكي بعدم شن ضربات جديدة على إيران، منهيا بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت قرابة أسبوعين وفق ما أورد موقع أكسيوس. أخيرا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية تظهر مساعدة موسكو لطهران في شن ضربات مباشرة بالشرق الأوسط. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

فكر صنع وطنا. أب لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا.

0: ربي وإلهي حسبي رضاك، حدث روحي ووطني بامتياز، وعلامة أكيدة أن النعم تمطر في زمن الشدائد، وما أكثرها في لبنان هذه الأيام. البطريرك الياس لحويك رفع طباويا على مذابح الكنيسة، بطريرك لبنان الكبير والقداسة والفقراء والمؤسسات وبطريرك جميع اللبنانيين. فقد احتفلت الكنيسة المارونية ولبنان والعالم بتطويب بطريرك لبنان الكبير مارلياس لحويك في قداس مهيب ترأسه البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وحضور الموفد البابوي رئيس مجمع القديسين الكاردينال مارشيلو سيميرارو. وبعد تلاوة الرسالة البابوية باللاتينية تلتها باللغة العربية الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الأخت ماري أنتوانيت سعادة.
1: نحن استجابة لالتماس أخينا الموقر المطران منير خير الله مطران أبرشية البترون للموارنة، ولرغبة عديد كبير من الأخوة في الأسقفية وجمع غفير من المؤمنين، وبعد أخذ رأي دائرة دعاوى القديسين وبسلطاننا الرسولي، نمنح الإذن بأن يدعى من الآن فصاعدا خادم الله المكرم الياس بطرس لحويك بطريرك انطاكيا للموارنة مؤسس راهبات العائلة المقدسة المارونيات والراعي الغيور بحسب قلب المسيح والمدافع الشجاع عن الفقراء والمظلومين والساعي المعزز لوحدة شعبه طوباويا. وأن يحتفل بتذكاره في اليوم الخامس من شهر حزيران من كل سنة في الأماكن والوسائل التي تحددها القوانين، باسم الآب والابن والروح القدس، آمين.
0: البطريرك الطوباوي مؤسس دولة لبنان الكبير الذي حمل وطنه إلى كل العالم، هو من قدم ملفات شربل ونعمطلة ورفقة ليسلكوا طريق القداسة. في عظته استعاد البطريرك الراعي حياة الطوباوي الرسولية والوطنية منوها بمزاياه وصفاته، ورحب برئيس الجمهورية موجها له رسالة.
2: يسعدني أن أرحب بكم فخامة الرئيس بعد عودتكم من الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نشكر الله على علامات نجاحها من كل جوانبها، ونسأل الله بشفاعة الطوباوي الجديد البطريرك مارلياس بطرس لحويك أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل.
0: وقرأ النائب البطريركي العام المطران حنا علوان سيرة البطريرك لحويك، ولفت إلى أن ظروفا كثيرة أخرت في تقديم ملف تطويب البطريرك لحويك، أهمها الحروب التي عاشها لبنان. ورفع التمثال الذي يحمل ذخيرة الطوباوي بين المشاركين في الاحتفال بتطويبه، وكان البطريرك الراعي وقع على الأيقونة الرسمية للطوباوي الياس لحويك التي ستعتمد في الاحتفالات الليتورجية. الحضور الرسمي في القداس الاحتفالي تقدمه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وعاقلته نعمة عون، ورئيس الحكومة نواف سلام وعاقلته سحر بعصيري، إضافة إلى وزراء ونواب ورؤساء أحزاب على رأسهم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعاقلته النائب ستريدة جعجع. الرئيس عون اعتبر أن نضال لحويك لم يكن نضال طائفة تدافع عن نفسها، بل كان نضال وطن يتسع للجميع، وهو القائل أنا لكل اللبنانيين. ودعا الرئيس عون إلى تجديد العهد مع الفكرة التي حمل لواءها لبنان أرضا للعيش المشترك ورسالة حضارية بين الشرق والغرب. البطريرك رفائيل بيدروس 21 من أسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك هنأ لبنان بهذا الحدث التاريخي المبارك، وأكد أن البطريرك الطوباوي لإسلحويك يبقى رمزا للإيمان الراسخ ومدافعا شجاعا عن كرامة الإنسان وأحد أبرز رجالات لبنان الذين ساهموا في ترسيخ رسالة الوطن القائمة على الحرية والعيش المشترك وصون الكرامة الإنسانية. أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكزيث للإم تي في أن الولايات المتحدة ستعزز دعمها للجيش اللبناني في خلال الأيام المقبلة. جنوبا انتشلت 4 جثث في زوطر الغربية التي ستستكمل فيها أعمال رفع الردم بعدما دخلها الجيش اللبناني في وقت يواصل الأهالي تفقد ممتلكاتهم بموجب اتفاق الإطار وتنفيذا للمناطق التجريبية. في الجديد الميداني نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تبشيرات في بلدات حداثة مركبة وكفر تبنيت. في مدينة بنتجبيل نسفت القوة الإسرائيلية عددا من المنازل واستهدف قصف مدفعي بلدة كفر تبنيت ومحيط أرنون النبطي والنبطي الفوق وعلي الطاهر. في صور مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة أطراف بيوت السيات وألقت قنابل صوتية باتجاه الجيش في مشاع المنصوري ما دفعه إلى الانسحاب نحو مركز العامري. أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن الحياة السياسية في لبنان تقوم على مواجهة بين نهجين، نهج بناء الدولة والمؤسسات والشرعية ونهج السلاح والفساد، مشددا على أن الانقسام ليس طائفيا بل هو انقسام حول المبادئ والقيم ورؤية الدولة. كلام جعجع جاء في خلال استقباله رئيس كتلة صويانا المسيحية النائب العراقي كالدو رمزي أوغانا في حضور عضو المجلس المركزي إلي شربشي. ولفت رئيس القوات إلى أهمية الحضور السياسي للمسيحيين في المشرق ودعم صمود المسيحيين في العراق وتثبيت حضورهم ووجودهم في أرضهم. بدوره رأى أوغانا أن اللقاء يجسد تقديرا واحتراما كبيرين للمكانة السياسية والتاريخية لجعجع والقوات اللبنانية، واعتبر أن رئيس القوات شخصية محورية في تاريخ لبنان الحديث والعالم العربي ومن أبرز القيادات المسيحية في المشرق وصاحب تجربة

وجرى انتخاب مجلس جديد للجمعية ليتولى مسؤولياته في خلال المرحلة المقبلة، وانتخبت الأم ماري مخلوف رئيسة عامة للجمعية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا سنستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم نحصل على 100% مما نريد. وكان ترامب وفق موقع أكسيوس أصدر توجيهات للجيش الأمريكي بعدم شن ضربات جديدة على إيران، منهيا بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت قرابة أسبوعين. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في جهود ضمان أمن الممرات المائية وسلامتها. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية تظهر مساعدة موسكو لطهران في شن ضربات مباشرة في الشرق الأوسط. أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة على أهداف تابعة لهم في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. إلى الضفة الغربية حيث تجددت المواجهات العنيفة بين المستوطنين وشبان فلسطينيين في اليوم التالي لاشتباكات دامية شهدتها بلدة تل في الضفة أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين. في قطاع غزة قالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس ومسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة، وهو واحد من 5 فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم السبت. لا تزال الحرائق مشتعلة في إسبانيا وفرنسا مرغمة السلطات على إجلاء أكثر من 270 ألف شخص، خصوصا في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها. وأخلت السلطات الفرنسية شبه جزيرة كابو فيردي السياحية على المحيط الأطلسي بعد اندلاع حرائق غابات قريبة وسط مخاوف من امتداد النيران. وإلى الصين أخيرا، حيث أجلت السلطات أكثر من 340 ألف شخص وعلقت الأعمال وخدمات السكك الحديد جنوب البلاد مع اقتراب الإعصار نول مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عنيفة. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي وجوزيف كريجيم، هنا إذاعة لبنان الحر.

أمان أمان، شو رأيك بهدني أمان؟

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
1: أجمل تحية من لبنان الحر وعلى الموعد منلتقي. موعد جديد بيجمعنا سوا وبرنامج جذور عبر لبنان الحر. صلة الوصل بيناتنا موجات لبنان الحر الثلاثة العاملة بلبنان 102.5 102.3 و 102.7. وأكيد بالإضافة لأبليكيشن لبنان الحر. الفقرة الأولى معنا لليوم أرشيف لبنان الحر وعودي للزمن الجميل.

اليوم رح نكون مع أغنية من روائع الأرشيف الغنائي اللبناني. هالأغنية أول مرة قدمت بأوبرات جوار الغيم بسبعينيات القرن الماضي. عيونك يا ريم الوادي للمطرب إلي شويري، الكلمات والألحان للأخوين رحباني. إذن رح نبقى هلأ مع أغنية عيونك يا ريم الوادي.

مشوارنا اليوم لأحد أهم المواقع التاريخية بلبنان، قلعة الشقيف. قلعة الشقيف أحد أبرز المعالم التاريخية والتراثية، وهي واحدة من أهم وأشهر القلاع الصليبية.

القلعة أطلق عليها الصليبيين اسم قلعة بيفور، أي الحصن الجميل. سيطر صلاح الدين الأيوبي على القلعة بعد حصار طويل، بعدين رجعوا الصليبيين وسيطروا عليها لفترة، وسكن فرسان المعبد حتى سيطر عليها المماليك بقيادة الظاهر بيبرس بالعام 1268. وعلى الرغم من أنه الرومان كانوا أول من بنى تحصينات هالموقع الاستراتيجي، إلا أن الصليبيين هن اللي وسعوها بشكل كبير وبنوا معظم أبنيتها الحالية خلال فترة وجودهم بالمنطقة. اليوم مع الأسف عمدت بعض الجماعات المسلحة من مطلع الحرب بسبعينيات القرن الماضي على تخريب القلعة، وهلأ عم نسمع عن أنفاق تحتها، الأمر اللي عم يتسبب بتهديدات بتدميرها. إلا أنه المهم هي أنه هالقلعة بتتمتع منذ العام 2024 بصفة الحماية المعززة بموجب البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات السقفية في أثناء النزاعات المسلحة.

0: الحارات القديمة وحكايات الأجداد، رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات. اليوم رح نحكي عن المغزل. المغزل هو إرث لبناني أصيل كان يهدف لتحويل صوف الأغنام أو المعز لخيوط متماسكة، وهالحرفة كانت تشكل الركيزة الأساسية لصناعة السجاد الصوفي اللبناني، واللي كانت تشتهر في بلدة الفاكهة بالبقاع. ظهرت حرفة استخدام المغزل لغسل الصوف والقطن بلبنان من ألف سنين، وتحديداً بالعصر الحجري الحديث أي الألف السابع قبل الميلاد، وارتبطت هالحرفة بالحضارة الفينيقية اللي اشتهرت عالمياً بصباغة المنسوجات بالأرجوان وصناعة الأقمشة الفاخرة. اشتهرت المدن الساحلية مثل صور، صيدا، جبيل بهالحرفة، وصدروا منتجات لكافة حوض البحر الأبيض المتوسط. استمر استخدام المغزل الخشبي اليدوي كحرفة تراثية أساسية بالقرى والجبال اللبنانية، حيث شكل عصب الاكتفاء الذاتي للعائلات بإنتاج الخيوط اللي كانت تنسج لاحقا على النول لصناعة الثياب والسجاد. وهيك منكون اليوم عرفناكن على المغزل.
2: زالك بالبلطاير مش رايط وحراير، زالك بالبلطاير مش رايط وحراير، والحراير

العائلة الأولى معنا لليوم ضمن فقرة جذور العائلات، عائلة البستاني. عائلة البستاني من الأسر المسيحية اللي بتنتشر بدير القمر الدبية بالشوف وجونية وغدير وصربة بساحل كسروان. أسرة البستاني بتعود بنسبة حسب بعض الموسوعات لجدة مقيم محفوظ اللي كان ساكن ببقرقاشة، حيث اشترى أرض وعملها بستان وزرع فيها كل أنواع الشجر. اشتهر البستان وصار صاحبه معروف بالبستاني. بالعام 1560 قصد دير القمر مع أولاده وابن عمه وسكنوه، وبعد 8 سنوات صار في حادث اضطر محفوظ لتركه ورجع لكسروان وسكن بظهر الصفرة بعكار وصار جد لعائلة محفوظ. بيجمع بعض المؤرخين أنه البساتيني بيعودوا بنسبهم لآل محفوظ. المونسنيور لويس الهاشم بيقول بكتاب تاريخ العقورة أنه مقيم محفوظ وأخواته سكنوا فترة بالعقورة قبل وصولهم لظهر الصفرة، وحتى اليوم في منطقة بالعقورة تعرف بصيران محفوظ نسبة إلهم قبل ما يصيروا آل البستاني. عين فرزبت بقضاء زحلي وببلدات مجاورة في عائلة شيعية من آل البستاني بتعود بأصلها لدير القمر وجد حسين اللي كان أحد تجار الماشية، ونظرا للترحال الكتير هالشخص غادر دير القمر وسكن بالبداية حشمش حد رياء ومن ثم الهرمل وتمنين. أشهر من برز من عائلة البستاني المؤرخ فؤاد فرام البستاني.

تنوري من الأسر المسيحية ببسكنتا اتخذت تسميتها من بلدة تنورين حيث كانوا يسكنوا قبل ما ينتقلوا لأعريم. بعض المراجع بتقول أنه أسرة التنوري بتتصل بنسبة لآل مطر اللي بينحدروا من موسى غانم الغساني مثل ما قال البطريرك بولس مسعد.

ببعض المخطوطات ورد أنه بالعام 1675 غادر الخوري حنة من تنورين لبسكنتا وسكن مع أولاده وأحفاده اللي انتقلوا فيما بعد لبكفيخ. تحمل اسم التنوري عائلات بتسكن بقعاتة كنعان، بقعتوتا، بيت شيمة، الدكويني، دورس، عريم، المعلقة والفرزل، ومنا أيضا فرع بمجد المعوش، غزير ونهر إبراهيم وبشمستار والمحيطسة. بالبقاع في أسرة بتحمل الاسم نفسه.

زور من لبنان الحر وعائلة جمعة. جمعة اسم عربي من باب التسمية بالوقت. وجمعة بالتاريخ اسم بطن من آل مسيلم بالعراق. عائلة جمعة من العائلات المشتركة بين المسيحيين ببشري ودير الأحمر والشيعة بالنبطية بنت جبيل الحمين الفوقة زبدين وعلي النهري والسنة بلالة وبعلول بالبقاع والدروز بمجد البعنة. لهالعائلة تاريخ عريق بلبنان من حيث تنوع الأديان والمذاهب، ولكن مش من السهل ضبط صلة القربة بينتها. تجمع الروايات على أن عائلة جمعة هي من أسر العناحلة. الأب غناطيوس طنوس الخوري بيذكر أنه عائلة جمعة من منجز بعكار، وهي اللي أسست الضيعة، وهن فرع من جمعة بحدث الجبة، ومنهم فرع أيضا ببلدة إنات.

أصل الاسم مصري أوبتي بمعنى البيت الأعظم، ويقال أيضا أنه اسم عالم لملوك مصر. فرعون بيروت والحدث ودير الغزال في روايتين حول أصوله. الأولى بتقول أنهم بيعودوا للغساسنة، أما الرواية الثانية فبتقول أنه أجداد أسرة فرعون هن عرب من فرسان الخيل وبيعودوا بجزور لآل السروجي اللي هي أسرة حورانية قديمة. تاريخيا يقال أنه عدد من أفراد هالأسرة غادروا لمصر بعصر المماليك، ومن هناك انتشروا بالبندقية بإيطاليا، أزمير تركيا، باريس، النمسا، روما، إلى جانب الفرع اللي كان موجود ببيروت. وفرعون دير القمر يقال أنه انفرع من آل نعمة. أول من ورد اسمه بسجلات بيروت من آل فرعون كان لحود فرعون، ومن فرعه إجا حبيب فرعون عضو جمعية الإصلاح بولاية بيروت والنائب والوزير هنري ابن فيليب فرعون.

مستر ختام لليوم رح يكون أغنية مع الفنان فضل الشاكر. حتى نلتقي فيكن الأسبوع اللي جاي، ضلوا بألف خير، وألكن أطيب التحيات من المخرج بيتر حشاش وبول عباس.

0: ربي وإلهي حسبي رضاك، حدث روحي ووطني بامتياز، وعلامة أكيدة أن النعم تمطر في زمن الشدائد، وما أكثرها في لبنان هذه الأيام. البطريرك الياس لحويك رفع طوباويا على مذابح الكنيسة، بطريرك لبنان الكبير والقداسة والفقراء والمؤسسات وبطريرك جميع اللبنانيين. فقد احتفلت الكنيسة المارونية ولبنان والعالم بتطويب بطريرك لبنان الكبير مارلياس لحويك في قداس مهيب ترأسه البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وحضور الموفد البابوي رئيس مجمع القديسين الكاردينال مارشيلو سيميرارو. وبعد تلاوة الرسالة البابوية باللاتينية تلتها باللغة العربية الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الأخت ماري أنتوانيت سعادة.
1: نحن استجابة لالتماس أخينا الموقر المطران منير خير الله مطران أبرشية البترون للموارنة، ولرغبة عديد كبير من الأخوة في الأسقفية وجمع غفير من المؤمنين، وبعد أخذ رأي دائرة دعاوى القديسين وبسلطاننا الرسولي، نمنح الإذن بأن يدعى من الآن فصاعدا خادم الله المكرم الياس بطرس لحويك بطريرك أنطاكيا للموارنة مؤسس راهبات العائلة المقدسة المارونيات والراعي الغيور بحسب قلب المسيح والمدافع الشجاع عن الفقراء والمظلومين والساعي المعزز لوحدة شعبه طوباويا. وأن يحتفل بتذكاره في اليوم الخامس من شهر حزيران من كل سنة في الأماكن والوسائل التي تحددها القوانين، باسم الآب والابن والروح القدس، آمين.
0: البطريرك الطوباوي مؤسس دولة لبنان الكبير الذي حمل وطنه إلى كل العالم، هو من قدم ملفات شربل ونعمطلة ورفقة ليسلكوا طريق القداسة. في عظته استعاد البطريرك الراعي حياة الطوباوي الرسولية والوطنية منوها بمزاياه وصفاته، ورحب برئيس الجمهورية موجها له رسالة.
2: يسعدني أن أرحب بكم فخامة الرئيس بعد عودتكم من الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نشكر الله على علامات نجاحها من كل جوانبها، ونسأل الله بشفاعة الطوباوي الجديد البطريرك مارلياس بطرس لحويك أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل.
0: وقرأ النائب البطريركي العام المطران حنا علوان سيرة البطريرك لحويك، ولفت إلى أن ظروفا كثيرة أخرت في تقديم ملف تطويب البطريرك لحويك، أهمها الحروب التي عاشها لبنان. ورفع التمثال الذي يحمل ذخيرة الطوباوي بين المشاركين في الاحتفال بتطويبه، وكان البطريرك الراعي وقع على الأيقونة الرسمية للطوباوي الياس لحويك التي ستعتمد في الاحتفالات الليتورجية. الحضور الرسمي في القداس الاحتفالي تقدمه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وعاقلته نعمة عون، ورئيس الحكومة نواف سلام وعاقلته سحر بعصيري، إضافة إلى وزراء ونواب ورؤساء أحزاب على رأسهم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعاقلته النائب ستريدة جعجع. الرئيس عون اعتبر أن نضال لحويك لم يكن نضال طائفة تدافع عن نفسها، بل كان نضال وطن يتسع للجميع، وهو القائل أنا لكل اللبنانيين. ودعا الرئيس عون إلى تجديد العهد مع الفكرة التي حمل لواءها لبنان أرضا للعيش المشترك ورسالة حضارية بين الشرق والغرب. البطريرك رفائيل بيدروس 21 من أسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك هنأ لبنان بهذا الحدث التاريخي المبارك، وأكد أن البطريرك الطوباوي لسلحويك يبقى رمزا للإيمان الراسخ ومدافعا شجاعا عن كرامة الإنسان وأحد أبرز رجالات لبنان الذين ساهموا في ترسيخ رسالة الوطن القائمة على الحرية والعيش المشترك وصون الكرامة الإنسانية. أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكزيث للإم تي في أن الولايات المتحدة ستعزز دعمها للجيش اللبناني في خلال الأيام المقبلة. جنوبا انتشلت 4 جثث في زوطر الغربية التي ستستكمل فيها أعمال رفع الردم بعدما دخلها الجيش اللبناني في وقت يواصل الأهالي تفقد ممتلكاتهم بموجب اتفاق الإطار وتنفيذا للمناطق التجريبية. في الجديد الميداني نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تبشيرات في بلدات حداثة مركبة وكفر تبنيت في مدينة بنتجبيل. نسفت القوة الإسرائيلية عددا من المنازل واستهدف قصف مدفعي بلدة كفر تبنيت ومحيط أرنون النبطي والنبطي الفوق وعلي الطاهر. في صور مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة أطراف بيوت السيات وألقت قنابل صوتية باتجاه الجيش في مشاع المنصوري ما دفعه إلى الانسحاب نحو مركز العامري. أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن الحياة السياسية في لبنان تقوم على مواجهة بين نهجين، نهج بناء الدولة والمؤسسات والشرعية ونهج السلاح والفساد، مشددا على أن الانقسام ليس طائفيا بل هو انقسام حول المبادئ والقيم ورؤية الدولة. كلام جعجع جاء في خلال استقباله رئيس كتلة صويانا المسيحية النائب العراقي كالدو رمزي أوغانا في حضور عضو المجلس المركزي إلي شربشي. ولفت رئيس القوات إلى أهمية الحضور السياسي للمسيحيين في المشرق ودعم صمود المسيحيين في العراق وتثبيت حضورهم ووجودهم في أرضهم. بدوره رأى أوغانا أن اللقاء يجسد تقديرا واحتراما كبيرين للمكانة السياسية والتاريخية لجعجع والقوات اللبنانية، واعتبر أن رئيس القوات شخصية محورية في تاريخ لبنان الحديث والعالم العربي ومن أبرز القيادات المسيحية في المشرق وصاحب تجربة سياسية غنية تستحق الاستماع إليها والاستفادة منها. وأشار إلى أن قوة لبنان واستقراره يشكلان أيضا مصدر أمل لجميع المسيحيين في المنطقة. تعقد الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء مؤتمرا صحفيا تعرض فيه ورقة سياسة القطاع قطاع الكهرباء التي أقرت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في 11 قبل ظهر الاثنين المقبل في وزارة الطاقة. عقدت جمعية راهبات الصليب مجمعها العام 15 في دير سيدة البير وجرى انتخاب مجلس جديد للجمعية ليتولى مسؤولياته في خلال المرحلة المقبلة، وانتخبت الأم ماري مخلوف رئيسة عامة للجمعية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا سنستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم نحصل على 100% مما نريد. وكان ترامب وفق موقع أكسيوس أصدر توجيهات للجيش الأمريكي بعدم شن ضربات جديدة على إيران، منهيا بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت قرابة أسبوعين. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في جهود ضمان أمن الممرات المائية وسلامتها. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية تظهر مساعدة موسكو لطهران في شن ضربات مباشرة في الشرق الأوسط. أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران استهداف منشآت أنفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة على أهداف تابعة لهم في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. إلى الضفة الغربية حيث تجددت المواجهات العنيفة بين المستوطنين وشبان فلسطينيين في اليوم التالي لاشتباكات دامية شهدتها بلدة تل في الضفة أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين. في قطاع غزة قالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس ومسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة، وهو واحد من 5 فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم السبت. لا تزال الحرائق مشتعلة في إسبانيا وفرنسا، مرغمة السلطات على إجلاء أكثر من 270 ألف شخص، خصوصا في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها. وأخلت السلطات الفرنسية شبه جزيرة كابو فيردي السياحية على المحيط الأطلسي بعد اندلاع حرائق غابات قريبة وسط مخاوف من امتداد النيران. وإلى الصين أخيرا، حيث أجلت السلطات أكثر من 340 ألف شخص وعلقت الأعمال وخدمات السكك الحديد جنوب البلاد مع اقتراب الإعصار نول مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عنيفة. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي وجوزيف كريجيم، هنا إذاعة لبنان الحر.

صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دنيز رحمي. إن شاء الله تكونوا بألف خير. في يوم تطوير

0: الظروف اختلفت، نعم، لكن جوهر الرهان يبقى واحداً: دولة قادرة على احتكار قرار الحرب والسلم، وسلطة شرعية تتكلم باسم اللبنانيين جميعاً لا باسم فريق دون آخر. وتوقيت تطويب بطريرك لبنان الكبير في هذا الزمن بالذات ليس صدفة، بل هو تذكير بأن سيادة لبنان التي ناضل من أجلها البطريرك لم تكتمل يوما بإعلان الحدود وحده، بل تستكمل اليوم كما بالأمس بإعادة توطيد سلطة الدولة وحدها على قراري الحرب والسلم. هنيئا للبنان بالطوباوي الجديد، كلنا أمل أننا سنحتفل قريبا وليس بعيدا بلبنان الكبير النهائي السيد والمستقل بقراره، لبنان الدولة القوية العادلة لجميع أبنائها، يحكمها القانون وتحكمها المؤسسات ويحميها من أي عدو: الجيش اللبناني والقوى الأمنية. دكتور صايغ،
1: صباح النور، المقدمة الحلوة،
0: أهلا فيك. شكرا. نائب سليم الصايغ ضيفي، بيشرفني حضورك باستوديوهاتنا بلبنان الحر. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: خليني بلش من هيك الضوء الحلو اليوم، تطويب البطريرك بطريرك لبنان الكبير. كيف بتشوف هيدا هالمناسبة؟ وأكيد رح تشارك بعد الظهر ب
1: أنا بلشت شارك من مبارح ب
0: شارتي تي في
1: وزيارة كمان يعني لضريح القديس يعني الطوباوي ليسلح ويك، وتأملت كتير بصورته، في صورة له محطوطة بدير عبرين لأول مرة تعرض هيدي الصورة. هيك طلعت بوجهه وسألت حالي السؤال إنه كأنه عم بيسألنا إنه شو عملتوا بالأمانة اللي سلمتكن إياها.
0: هذا كم بدي أسألك إياه،
1: شو عملتوا بالأمانة؟ ليكي أخذت منا كمسيحيين بلبنان، كمسيحية من 1920 لحدية اتفاق الطائف، تثبيت فكرة لبنان وطن نهائي لكل أبنائه. أخذت منا حروب، نضالات، مآسي، صراع، لأنه مش مهم بس كان إنه البطريرك العظيم يجمع حوله المفتي والأعيان ويقولوا إنه نحن بدنا دولة لبنان الكبير، كان المهم إنه هالبناء هيدا يستملك من العامة، من الشعب، من الشعوب، من كل الطوائف. كل مرة كان في تحدي على لبنان الكبير، نهار بالوحدوية مع سوريا، نهار بالوحدة العربية مع عبد الناصر، نهار بالقضية الفلسطينية ومآسيها ومآثرها اسم الله بلبنان
0: وتداعياتها على لبنان،
1: وبعدين الحروب، الاحتلال والوصاية وكله اللي ضربت لبنان. أوكي، كان لابد ما أنه يضلك ماشي على الخطة الأساسية، الفكرة الأساسية اللي ما اخترعها البطرك لحويك، برجع بذكر ما اخترعها، ثبتها البطرك لحويك. هيدا عمر 13-14 قرن من الحضور والوجود والتشبث بالهوية اللبنانية قبل الدولة اللبنانية، ترجموها بشمال لبنان وقت البطاركة أخذوا مركزهم محل ما أخذوا بثلاث أربع محلات، إليج وإسحية والوادي وعدة محلات إدي القديسين وكذا، لبكركي ثبتوه، دافعوا عنه، ترجم بمشروع الدولة الحقيقي بالتوافق مع الدروز اللي كانوا هني تاني أكبر طائفة بلبنان مع المواريني، وعملوا إمارة لبنان. وهذا الإمارة عاشت أربع قرون من نهاينة كانت، لحديت ما مرة تانية صار في الاحتلالات والمشروع التركي لضرب استقلالية هالفكرة اللبنانية والوجود اللي منها فكرة بس لبنان، هو وجود، هو حضور، هو دور. بقى اليوم رجعنا بعد الاستقلال، كمان معركة الاستقلال ما كانت هينة، تعال ناخذ الاستقلال لأنه كمان الحوريات من جهة الشرق بتنادينا كانوا شو بدكم بلبنان، تعالوا لهالميلي. وكتار من المسلمين بلبنان ما كانوا مع رياض الصلح ومش عاجبهم هذه الخبرية، بيعتبروا انه الوحدة مع سوريا هي شيء مشروع طبيعي لإلهم باسم اللغة
0: القومية العربية،
1: القومية السورية والقومية العربية وكذا. قد أخذت من تعب ونضال حتى اقتنع العلماء المسلمون بعام 1983، عملوا بيان كتير مهم وقالوا فيه انه طالبوا فيه لأول مرة ونشرت الكلمة، لفظت الكلمة نهائية لبنان، ورجعت أخذت من 83 لـ90 بالطائف، تثبتت بمقدمة الدستور نهائية. ما في دستور بالعالم، ما في دستور بالعالم بيحكي عن نهائية الوطن أو نهائية لبنان الدولة اللي هي عندهم إياها، لأنه لبنان عنده هذه الخصوصية. وهذا كمان انتصار برأيي كان لمشروع البطرك لحويك. أوكي، ولكن هذا الموضوع كمان رجعنا كنا الترجمة تبعه على الأرض، كنا بظل الاحتلال السوري، وبعد في عندك إسرائيل بالجنوب، والدينامية الحركة اللبنانية كانوا عم بيجربوا السوريين من تحت الأرض إنه يسحبوا كل شيء اسمه، يفرغوا يجوفوا مفهوم السيادي ومفهوم الاستقلال السياسي للبنان، سحبوا لعندهم، صفينا بالواجهة العلم اللبناني وعيد الجيش وعيد الاستقلال، بالمضمون صار قراري كان ضابط استخبارات سوري بقاعد بعنجر يحكم المجالس، مجلس الوزراء، ويحكم مجلس النواب، ويطلع الزعامات وينفذ الزعامات بالوقت. الناس المؤتمنين أساساً على مشروع البطرك لحويك اللي هي القيادات المسيحية والقوى المسيحية، شي بالسجن شي بالمنفى، وشي تعرض للاختيالات وتعرض وتعرض وتعرض. أصبح 2005 كمان صار في بوادر نهضة لمشروع لحويك من جديد، ولكن كانت فرصة ضائعة
0: بلبنان أولاً.
1: نعم،
0: بشعار لبنان أولاً.
1: كمان راحت فرصة ضائعة لأنه كان الأولوية عند الدول مش لبنان، الأولوية عند الدول هو سوريا والتعامل مع سوريا بمراحل متعددة من 2005 لليوم.
0: اليوم
1: خلينا نقول أنه بداية انتصار مشروع الحويك هو لما ما رعد رضخ لبنان أبدا لإملاءات سوريا وإملاءات إيران، وصار في قناعة حقيقية مش كردة فعل عمقتل زعيم الرئيس الحريري مثل ما صار بال2005، صار في قناعة شعبية قوية إنه ما قلنا إلا لبنان. اليوم عندك الأغلبية الساحقة جدا، إذا مش كل المسيحيين رجعوا عم بيلتفوا إنه في الدولة اللبنانية بالرغم من نزعات التقسيم اللي موجودة، إنه ما بقى بدنا إياهن، يعني ما بدنا الآخر اللي عم بينكل بالدولة اللبنانية. السنة عم بيقول ذات الشيء كمان، ما بدنا إياهن لأنه ما بدنا نتعيش معهن. مع مين ما بدون نتعيش؟ ما بدون نتعيش مع أعداء الدولة اللبنانية وأعداء الفكرة اللبنانية اللي هي الأممية الإسلامية.
0: هل أعداء
1: يعني هالثورة الإسلامية في لبنان والثورة الإسلامية في العالم هي اليوم أعداء فكرة دولة الأوطان؟ ما بدها أوطان، بدها ساحات تقدر هي تشتغل فيها وتتفاعل معها. هذا اليوم
0: دكتور، بس عم تقول إنه يمكن إحنا بلشنا ننتصر لفكرة لبنان الكبير، بلشنا ما انتصرنا بعد. في مجموعة بلبنان، ما بعرف هل تعتقد أنه اليوم حزب الله، ما رح أحكي عن طائفة الشيعية لأنه الحزب لا يختزل الطائفة الشيعية، الحزب وحتى يمكن حركة أمل تتحدث عن لبنان ما راحوا على سوريا يتلوا ودافعوا عن النظام، ما شاركوا بحرب الإسناد لإيران، وبالتالي خليني أحكي عن حزب الله. هل برأيك الحزب ومن يمثله في من الطائفة الشيعية مقتنع بلبنان الكبير بما يفعله حتى الآن؟
1: لكن ليس هناك من شيء اسمه قرار حر عند حزب الله. حزب الله اليوم هو واجهة للحرس